0: الإبراكسيس من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم مقدسة فلتكن معنا آمين. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يتحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهما. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا، اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل. لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت: لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم السابع من شهر أبيب المبارك، أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان

0: مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي أمين.
1: في مثل هذا اليوم من سنة 168 للشهداء 452 ميلادية تنيح القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. ولد هذا القديس العظيم بقرية شتلالة شندويل من أبوين مسيحيين تقيين، وكان أبوه يدعى أبي جوس وأمه ضروبة. رباه أبواه على التقوى والفضيلة، وكان يميل منذ صغره للخلوة والصلاة. وعندما بلغ 9 من عمره أرسله أبوه ليرعى غنمه مع الرعاة الآخرين، فكان يترك طعامه للرعاة ويظل صائما طول النهار. وفي طريق عودته آخر النهار كان ينفرد عن الرعاة ليصلي. وفي أحد الأيام شهده أحد الرعاة جاسيا على ركبتيه يصلي وأصابع يديه تضيء كالشموع، واشتم رائحة بخور زكية تفوح من حوله. ولما أخبر والده بالأمر رأى أنه من الأفضل إلحاق الصبي شنودة بالدير الذي يرأسه خاله الأنبا بيجول حتى يشبع رغبته في الصلاة والتأمل وينمو في الفضيلة أكثر فأكثر. أخذه أبواه ومضي إلى الدير وطلب من الأنبا بيجول أن يباركه ويقبله عنده ليصير راهبا. وكانت دهشتهما كبيرة حينما وجد أن الأنبا بيجول بدلا من أن يضع يده على رأس الصبي ليباركه أخذ يد الصبي ووضعها على رأسه ليتبارك بها، وشهد بالروح أن الطفل مختار من الله وسيكون أبا عظيما ورئيسا للدير. ثم قبله الأنبا بيجول في الأنبا في الدير تمهيدا لرسامته راهبا. وفي إحدى الليالي رأى الأنبا بيجول ملاكا يقول له: بكر في الصباح واذهب إلى شنودة، فستجد بجواره إسكيم الرهبنة الذي باركه الرب يسوع بنفسه. فصلى وألبسه إياه، لأن هذا الصبي سيكون عظيما وأبا لجميع كثيرة. وأتم الأنبا بيجول ما سمعه من الملاك وألبس شنودة إسكيم الرهبنة، فصار راهبا فاضلا ناميا في حياة العبادة والنسك. وكانت الشياطين تحاربه، ولكنه بالاتضاع والصلاة وعلامة الصليب كان يغلبها، وكانت تحترق أمامه كالدخان. وبعد نياحة الأنبا بيجول أجمع الرهبان على اختياره رئيسا للدير نظرا لروحانيته وحزمه واهتمامه العظيم بالدير. قبل الأنبا شنودة هذا التكليف واعتنى واهتم بالدير والرهبان اهتماما فائقا حتى تزايد عدد رهبانه ليصل إلى ما يقرب من 2500 راهب. وكانت رهبانته تتميز بالحزم الشديد، فقد وضع شروطا دقيقة للقبول بالدير، وكانت المبادئ الرهبانية تنفذ بكل دقة. واهتم الأنبا شنودة بالتعليم الرهبان كما اهتم بالعمل اليدوي للراهب. كان يشجع الرهبان على حياة الوحدة والعبادة كما اختبرها هو، وقضى في إحدى المرات 5 سنوات متوحدا في صلوات وتأملات حتى استحق أن يسمع صوتا سمائيا قائلا: بالحقيقة يا شنودة قد صرت رئيسا للمتوحدين. لم تقتصر خدمة الأنبا شنودة على الرهبان فقط، بل خدم شعبه أيضا، ففتح لهم أبواب ديره يصلون فيه ويأخذون حاجتهم منه، كما بنى لهم كثيرا من الكنائس في القرى المجاورة للدير، وكان يدافع عنهم أمام الحكام، كما اهتم أيضا باللغة القبطية والتراث القبطي بصفة عامة معتزا بمصريته وكنيسته القبطية. ذهب الأنبا شنودة مع البابا كيرلس الأول عمود الدين بطريرك الإسكندرية إلى أفسس لحضور المجمع المسكوني الذي عقد بها سنة 431 ميلادية لمحاكمة نسطور. وبعد محاكمته وحربه لم يجد المجمع مكانا لنفي نسطور، ومحاصرة بدعته أفضل من مدينة إخميم بجوار دير الأنبا شنودة، حيث لا يستطيع أن يضلل أحدا، ومكث فيها إلى أن مات. وصل الأنبا شنودة إلى درجة روحانية عالية حتى استحق أن يظهر له السيد المسيح مرارا ويتكلم معه. ولما أكمل جهاده الصالح بسيرة ملائكية روحانية تنيح وانتقل إلى الراحة الأبدية بعد أن بلغ من العمر 120 عاما قضاها كلها في جهاد روحي وفي خدمة الرهبنة والكنيسة، وكتب فيها الكثير من الرسائل والميامن الروحانية العميقة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار مكرمين قائلا إن أنبياء وبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل.

الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

Evangelio, Kyrie, ευλογησόν εκ του κατά Μάρκον Αγίου.

خوف أمام الله وانصتوا للسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس الإنجيل البشير بركاته على جميعنا آمين. من مزامير ترتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. كهنتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون. من أجل داود عبدك اذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم.

كن ولاتي باسم رب القوات. ربنا وإلهنا ومخلصنا ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد أمين. وجاء إلى كفر نحوم، ولما دخل إلى البيت سألهم في أي شيء كنتم تفكرون في الطريق، فسكتوا لأنهم كانوا في الطريق يقولون لبعضهم بعضا من هو الأعظم فيهم. فجلس ودعا الاثنى عشر وقال لهم من أراد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للجميع. فأخذ صبيا وأقامه في وسطهم ثم أمسكه وقال لهم من يقبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن يقبلني فليس يقبلني أنا بل قبل الذي أرسلني. فقال له يوحنا يا معلم رأينا واحد يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال له يسوع لا تمنعوه لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا، لأن من ليس علينا فهو معنا. لأن من يسقيكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجراه.

0: اسمه احباء المسيح ربرز فينريجون وتنشس النبتير انت ثيوتوكوس ماريا اسما فين بنسوتير فكان النوفينا نيفولتو بهم بشويسريجون بيسلو فوروس مارتيروس بشويس بورغا ورغي اتفكان النوفينا نيفولتو بهم بشويسريجون Ava sinno tutte parce me ne dritti, sentif cane novina ne volge, fes marot in geviot ne giri, nem beb nev mai so ept, te rie se gikevo, te nostem mostentione.
1: En si fa sopra su me in crele, son crele su un canome smi.
0: Bel hakiko ti nomen bile, in wahid Allah il eb, dabte col khalq, sema ul ard, mei rome, lei ra, nomen brab, in wahid Yesu al Masih. ابن الله الوحيد المولود من الآب وكل دور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من يمنى عذراء ثاني يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكن انقضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا

0: أخطيت يا أبا إخوات سامحوني وصلوا عني. شليل
1: إيه بيا بروسيف كيس داسيتي.

الإنسان على غير فاسد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدة ولا

المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوة

يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والرؤساء.

يقفوا حولك الشيروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

أنعم علينا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كان

أنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت.

جسدي التي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبا تودروس الثاني.
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب الخمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة.
1: يا رب ارحم.
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب.

0: اذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك هو كل المواضع وكل ذرات بين الارثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن الا تفضل يا رب مياه

أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البت، آبانا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطرق القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقورس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة القسطنطينية و 200 بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموح وحسقيال تلميذ وسيدة الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كام القيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القدس أبانا أنبا بخمس صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذ أبانا الأنبا أبرام أصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون

أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين فريد صبحي نخلة، عزيز داود بشارة فلتوس، جاد السيد عشم الله فرنسا، ثابت في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق،

رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم

لك، لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

نشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاح

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء.

كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. كم بخريستو

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. اذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا تواضروس الثاني. اذكر يا ربي اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا مع روحك أيضا ننصت بخوف.

مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آه.

أؤمن أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البونتي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عن كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن

0: يؤمن ومن أن هذا هو بالحقيقة يمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. قلوب ناشدين قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا يا أخوتي سامحوني وصلوا عني.

أبدي باسم الله القدير دائم بك من غير تغيير وامدح هذا الكوكب منير سينك بعرش منيريتي كان والد هذا القيد يوقن بقرية تقوم خميم فرزق بهذا الكوكب العظيم سينك بعرش منيريتي قبل ميلاد رآبه في الرؤيا وتأمل فيه كوكب عظيم أشرق عالي سينوتي بأرض

أوتها وعطتها رغيف، قالت لها قولا لطيف، 30 غلاما عفيف، انت بقرتي.

0: فكر والد وبدأ يقول نذهب ونتبرك من الأنباب يقول فقام وذهب عند الوصول شنوتي بأرشي ما نذريتي أمل أنبا بيقول الشيخ الكبير أمسك بيد الغلام الصغير وضعها على رأسه بكل تقدير شنوتي بأرشي ما نذريتي الباركني يا ابن البركات يا مستحق الطوبة والغوطات كان يبلغ 9 سنوات شنوتي بأرشي ما نذريتي
1: اطمأن ولد وتركه وصار عندما ساء هذا النهر ذهب لينام الغلام البار شنوتي بأرشي ما نذريتي
0: نام بيقول ورأى في المنام ملك الله يحرس الغلام.

0: عيش عيشة تقوية. فسمع من السماء صوت علانية، شينوتي بأرشي مانيفريتي.
1: انتصر على قوة الشيطان بقدرة يسوع رب الأديان، وكان يقوي الآباء الروبان شينوتي بأرشي مانيزريتي.
0: تشبه بإيليا الغيور وحضر المجمع مع كيرلس المبرور، دافع عن الإيمان وبكت ناسطور شينوتي بأرشي مانيزريتي.
1: لابس ثوب الفضيلة بكمال، فحملته سحب بإجلال، وأوصلته إلى ديره في لحل شينوتي بأرشي مانيزريتي.
0: صنع عجائب مع آية كان يشبهها بقدرة رجلها رب القوات شينوتي
1: بأرثريتي. عند موت مرات قال فأحاط به القديسون مثل إكليل وجونير بشكل جميل شينوتي بأرشي مانيزريتي.
0: استحق هذا القديس البر أن يرى في رؤية بيعتي الأبكر، المسيح كشف له الأسرار شينوتي بأرشي مانيزريتي.

0: أصعد ذبيحة أذكرنا قدام الرب اللي
1: فلنسبح مع مالك قائلين مجد الله في الأعلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر أمين الليلويا ذك سابتريك إيوك يا جيوم نيفما كينين كايك سوسيون استونيون آمين تنوشي بولينغو مجي أوبنشو سيسوس بخريستوس اسموني مو إمن في عروماري بك نينم تكيرين أين صفتم بك لاو ستيمون ونينان كريالي
2: سون كريالي Κύριε φλογίσον εμήν εις μοίρο, εις μοίρο, στη μητάνια κόνι εύλ κομπί εσμο. Εμήν εσσασούβι.

0: بين الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كففنا أعطينا لي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح عيسى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونباركه إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشير بابن وما إثواب ونوت نوت تسبحت باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق عندما يتقد غضبه بسرعة. طوبى لجميع

لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

ولا تؤدبني بسخطك. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا

أو ابن الإنسان حتى تفتقده، أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحقل وطيور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك!

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، قد عرفتني.

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا. شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد. عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة. يا رب طهرني من الغرباء، احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم لذلك يرشد

في الطريق يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مذلتي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له.

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبان آدم من الغواية وعتقته من حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا.

مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء ردي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة،

0: يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: أنا خطاياي ورا ظهري بتجرجر، وأروح حاكم أخويا لما نضف القلب الأول من وشاخته، وأروح حاكم غيري.

رسالة يوحنا الرسول الثانية. الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد، تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا. وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. آمين. رسالة يوحنا الرسول الثالثة. الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمة، فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، هاذرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. وكان لي كثير لأكتبه، لكنني
لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان اللي لو ياقن بران امي بيوت نمي بشيرين ببنب ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي.

من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركات علينا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أتركه

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك أعطيتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح.

ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وقلع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد.

سيدنا المسيح كان يكره الكبرياء جدا، وقال عن كفر نحوم: وأنت يا كفر نحوم هترتفعين إلى السماء؟ إنك ستهبطين إلى الهاوية. وقال أيضا: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ومكتوب أن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. كانت خطية الشيطان التي أسقطته وهو رئيس الملائكة هي الكبرياء. وقال له الله: وأنت قلت في قلبك أرفع كرسي فوق كواكب الله، أجلس على جبل الاجتماع في الشمال، أصير مثل العلي. وقال له أيضا: بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأ. الشيطان سقط لأنه أراد أن يصير مثل الله، وقد أغوى آدم وحواء لكي يأكلا من الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، وقال لهما: يوم تأكلان من هذه الشجرة تصيران مثل الله، عارفين الخير والشر. وأكل الإنسان من شجرة معرفة الخير والشر وسقط، وتعالى الشيطان وتكبر فسقط. ويقول الكتاب: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. أغلب الناس اللي بيرفض الإيمان بيكون سبب ذلك هو كبرياء، وأغلب الناس اللي بيسقطوا في الخطية بيكون سقوطهم في الخطية سببه هو كبرياء، وأغلب الناس اللي بيسقطوا في الهرطقة والتجديد والبدعة بيكون سبب هذه الأمور هي كبرياء. فالكبرياء هي الخطية الأم، الخطية الأولى، هي الخطية التي جلبت كل الشر الموجود في العالم، هي التي أسقطت إبليس، وهي التي أسقطت آدم وحواء، وهي التي تولد عنها الكثير من الشرور والخطايا. وعلى العكس من ذلك، زي ما بيقول إن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة، تواضعوا تحت يد الله العالية فيرفعكم في زمان الافتقار. كما أن الكبرياء هي مصدر جميع الخطايا والشرور، فإن الاتضاع هو الذي يوصل الإنسان إلى حياة التوبة والرجوع إلى الله. عشان كده بيقول: تواضعوا تحت يد الله العالية فيرفعكم في زمان الاستقامة. وبيقول: كما إن الله يقاوم المستكبرين المتواضعين يعطيهم نعمة. والسيد المسيح نفسه قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. التواضع هو الذي يوصل الإنسان إلى الله، هو الذي يسهل للإنسان حياة التوبة. التواضع هو الذي يحمي الإنسان من كل محاربات الشياطين. التواضع هو الذي يملأ الإنسان من نعمة الروح القدس، وإذا امتلأ من نعمة الروح القدس يستطيع أن ينتصر على حروب الشيطان وأن يمتلئ من ثمار الروح القدس. لما بتيجي تملأ جردة المية بتحطه تحت الحنفية مش فوق الحنفية، ولو عايز تروي حقل من المية لازم تجيب له المية من العالي وتفتح له
تجري الميه للواطي، لكن عمر الميه تطلع من ترع لارض اعلى منها ترويها مش ممكن، لازم يكون في ساقية او اي حاجة ترفع المية الاول في اناية، والاناية دي تبقى اعلى من الغيط، وبعد كده تفتح المية على الغيط. فالمية عشان تروي الارض اللي اوطى منها، لكن ما ترويش الجبليات العالية. هكذا ايضا النعمة لا تملأ الا قلوب المتواضعين. الانسان الذي يشعر انه لا شيء، الانسان الذي ينسحق ويتضع امام الله، الانسان الذي يشعر بضعف، الانسان الذي يوبخ نفسه والذي يأتي بالملامة على نفسه، زي ما بيقولوا الاباء ليس هناك افضل من أن يلقي الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. وبيقولوا برضو إن قلت إني حسنا قلت أو حسنا فعلت، فما حسنا قلت ولا حسنا فعلت. أول شيء في حياة الإنسان المتواضع إنه هو يهرب من السبح الباطل. إيه السبح الباطل ده؟ اللي هو مديح النفس، ان هو يمدح نفسه في داخله، يعني افكاره تقول له ان انت كويس، او ان انت بتعمل خير كتير، او ان انت مفيش حد زيك في الشيء الفلاني، مفيش حد شاطر قدك، مفيش انبه منك، مفيش حد في الشغل اشطر منك، مفيش حد في الخدمة انشط منك، مفيش حد امين زيك، مفيش حد جميل زيك، مفيش حد قوي زيك. تجيلك افكار تمدح ذاتك فيها. السبب الباطل ان الانسان يفكر في نفسه ان هو اعظم من غيره، فده بيخليه يتغلب بالغرور. ولازم الإنسان يحارب هذا الفكر، زي ما في المزمور 50 بنصلي ونقول وخطيتي أمامي كل حين. يعني الواحد يتذكر خطاياه، مش يفتكرها عشان يقع في الخطية تاني، لا، يتذكر الخطية بمعنى أنه يقول أنا إنسان وحش، أنا زعلت ربنا في حياتي كتير، انا لولا مرحب ربنا ما كنتش استحق ان انا اقف قدام اصلي، ولا استحق ان انا ادخل الكنيسة، ولا استحق ان انا اخد اي بركة. يعتبر نفسه ان هو لا يستحق اي شيء. ولذلك لما الانسان يشعر ان هو خاطي ياخد نعمة من ربنا. هو خاطي يبقى عامل زي العشار، دخل العشار الهيكل وقرع صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ، والفريسي وقف يقول اشكرك يا رب اني لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزناة، ولست مثل هذا العشار. فالسيد المسيح لما حكى المثل ده قال فخرج العشار مبررا دون الفريسي. يعني ربنا سامح العشار وما سامحش الفريس، مش سامح العشار من غير ما يتوب، لا، هو قرع صدره وقال اغفر لي، وفعلا كان من قلبه بيطلب المغفرة، وفعلا ربنا سامح. والراجل اللي كان فاكر نفسه انه افضل من هذا العشار ربنا ما سامحوش. ليه؟ لان الغفران مرتبط بالتواضع. بيقول إن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله العالية فيرفعكم في زمان الافتقاد. ما هماش عارفين السكة لفوق. الإنسان عشان يقدر يتوب
محتاج انه يحاسب نفسه على خطاياها ويعرف عيوبه. والسيد المسيح قال لتلاميذه: ان فعلتم كل البر فقولوا اننا عبيد بطلون، قد فعلنا ما يجب علينا. يحاسب نفسه، ما يقعدش يفكر في الخير اللي هو بيعمله، لكن يفكر في الخير اللي هو ما بيعملوش. ما يقعدش يفكر في الفضائل اللي هو بيمارسها، لكن يفكر في تقصيراته وخطاياه وذنوبه. بولس الرسول قال: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله قد أدركني المسيح. بولس الرسول بيقول: أنا ما بعتبرش أن أنا وصلت يعني، أو أن أنا بقيت كامل، لكن أنا بنسى اللي ورا وبص للي قدام، بنسى الفضائل والأتعاب والجهادات اللي أنا جهدتها، وبص لقدام عشان أفكر إيه المسيرة اللي لسه مطلوب مني أن أنا أمشيها، وإيه التضحيات اللي مطلوب مني أن أنا أقدمها. أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أول نقطة عايز أقولها عشان الإنسان يقدر يعيش حياة التوبة، إن السيد المسيح قال: من قال لأخيه أحمق فقد استوجب نار جهنم. يعني لو واحد قال للتاني

0: يا أحمق يا مغفل، أو قال له أنت ما بتفهمش حاجة، يستوجب نار جهنم. طب شوف نفسك كده مستحق نور تروح نار جهنم كم مرة، كم مرة في حياتك، وكم مرة في الشهر، وكم مرة في الأسبوع، وكم مرة في اليوم، ويمكن كم مرة في الساعة. طب افرض السيد المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق فقد استوجب نار جهنم، وانت لسانك ما بيبطلش إهانات للناس واصطدام وكلام لا يقبله ولا يوافق عليه السيد المسيح، ومشغول في نفس الوقت بأنك بتعمل خدمات أو إنجازات عظيمة لهياك عن تنفيذ وصية السيد. السيد المسيح قال الذي يحبني يحفظ وصاياي، وأنا أحب وأظهر له ذاتي. وقال كمان تحذير خطير، قال كل كلمة بطالة سوف تعطون عنها حسابا في يوم الدين. كل كلمة بطالة. تصور بقى لو انت مركب ريكوردر ربطه في رقبتك وعمال تسجل كل كلمة انت بتقولها طول ما انت عايش وطول ما انت ماشي، وفرغ بقى الشرايط دي يا حبيبي وشوف فيها كم كلمة بطالة. بيقول كل كلمة بطالة سوف تعطون عنها حسابا في يوم الدين. لما بنكون مشغلين الريكوردر واحنا في قاعدة وبعدين يجي واحد يتكلم كلام فاضي، فواحد يقول له خلي بالك الريكوردر شغال، الريكوردر ايه شغال. وساعات لو ما خدش باله وقال كلام فاضي يقول طب لو سمحت رجعوا الشريط شوية عشان نمسح الحتة دي، ويروح مرجعه ويصلح الحتة دي. طب الريكوردر عرفت تصلحه على الشريط، لكن الريكوردر بتاع ربنا ما بيرجعش لورا ابدا وما بيمسحش، شغال على طول بالصوت والصورة. ساعات واحد يخش سوبر ماركت ويروح اخذ علبة حاجة حاططها في جيبه، يبص يلاقي وهو ماشي كده جنب الكنترول، يروح واحد ماسك ويقول طلع العلبة اللي في جيبك. طب ما كانش حد شايفني خالص، يقول لا في عين تلفزيونية بتلف، فاحنا شايفينك من غير انت ما تشوفنا، شايفين كل واحد في المحل بيعمل ايه. وفي بعض محلات في الخارج كل البضاعة اللي في المحل محطوط عليها شفرة سرية، لو رحت على الكيس اللي هو بيدفع فيه الفلوس بيروح شايل الشفرة دي بجهاز خاص أشعة وتدفع الفلوس وتطلع. لو ما كنتش فت على الكيس ودفعت الفلوس وانت خارج من باب المحل يروح الزمارة بتاعة الباب مزمرة بسبب البضاعة اللي في جيبك متشفرة، ويتلم عليك البوليس وياخدوك وتبقى فرجة وتتقدم للمحاكمة، وبعدين يقولوا لك البلد دي ما تخشهاش تاني، أقل ما فيها يدوك عقوبة 5 سنين ما تاخدش فيزا تخش البلد دي تاني. يعني لو كنت في ألمانيا ممنوع تخش ألمانيا لمدة 5 سنين عشان خدت حاجة من الرف وحطيتها في جيبي. دلوقتي كل حاجة متراقبة، العين السرية شايفاك، والزمامير بتكشف اللي في جيبك. كل حاجة. ربنا بقى إذا كان البشر بيعرفوا يعملوا كده، ربنا عارف كل حاجة ومسجل كل حاجة، ويقول كل كلمة بطالة سوف تعطونا عنها حسابا في يوم الدين، وبيقول ليس خفي إلا وسيظهر ولا مكتوم إلا ويستعلم. الذي تقولونه في المخادع في الأذن سينادى به على السطور. ما فيش حاجة تستخبى أبدا. تقول لي طب أنا هقول كلام في سري ومش هقوله لحد، حتى الكلام اللي بتقوله في سرك هيبقى مكشوف حين تصير جميع خفايا قلبك ظاهرة أمام الناس. تقابل واحد وتاخده بالحضن وتقول له وحشني يا حبيبي، وبعدين انت بينك وبين نفسك بتكون بتقول له ربنا يقطعك يا شيخ. تيجي في يوم الدينونة تلاقي الميكروفونات عمالة تذيع لصاحبنا ده، ربنا يقطعك يا شيخ، ربنا يقطعك يا شيخ. يقول لك بقى كده كنت بتقول لي يا روح قلبي وتقول في قلبك ربنا يقطعك. طيب، ولذلك السيد المسيح لا يحاسبنا فقط عن الأمور الظاهرة ولكن أيضا الأمور غير الظاهرة. الكتاب بيقول لا تشتهي امرأة قريبة، مش كده؟ ولكن السيد المسيح يقول كل من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. لما دلوقتي يقول ربنا لي عينان تخترقان أسطار الظلام، أنا هو الفاحص القلوب والكلى. الله عارف كل خفايا القلب الداخلية. الإنسان عشان يهرب من الكبرياء أول حاجة لازم بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه يحتقر نفسه. يعني ايه؟ السيد المسيح حطها كقاعدة، قال إن كان أحد يأتي ورائي ولا يكفر بنفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. يكفر بنفسه، بيكفر بنفسه؟ تقول يعني أنا هتكفر؟ بيقول لك أنا مصرح لك بالكفر بحاجة واحدة بس. المسيح بيقول أنا مصرح لك بالكفر بحاجة واحدة بس، إيه هي؟ إنك تكفر بنفسك. معقولة برضو المسيح يدعونا إلى الكفر؟ يقول آه، أصل ذاتك دي صنم وإله أنت بتعبده وبتسجد له، فتكفر بنفسك عشان تعرف تعبد الإله الحقيقي. إذا ما كنتش تكفر بذاتك هتكفر بربنا. فاختار لك حاجة من اثنين تكفر بيها، يا ذاتك اللي هي نفسك يا ربنا. تقول لي لا أنا لا هكفر بدي ولا بدي، أقول لك لا. السيد المسيح قال لا يقدر أحد أن يعبد سيدين. هل أنا اللي قلت من أراد أن يكون لي تلميذا فليكفر بنفسه، ولا المسيح اللي قال؟ طيب هتصدق كلام المسيح ولا هتقول مرفوض كلامه عندي؟ أنت حر. لو رفضت كلام المسيح أنت اللي هتدفع الثمن، بس هتندم بعد فوات الأوان. تكفر بنفسك، تكفر بنفسك. اعتبر نفسك هي عدوك الأول، عدوك الأول. ولذلك السيد المسيح قال من أضاع ذاته من أجلي يجدها، ومن أراد أن يخلص نفسه يهلكه. أضاع ذاته، تقول لنفسك كده، أنت يا فلان أنت عدوي الأول. فلان ده مين؟ ها؟ بتقول لنفسك انت عدوي الاول، انت عايز شهرة، انت عايز مديح الناس، انت عايز اعجاب الناس، انت عايز النصيب الاعظم، انت عايز تثبت وجودك، انت عايز تاخد المجد بتاع ربنا وتسرقه لنفسك، انت عايز تكوش، انت طماع، انت عايز تحقق كل رغباتك. طيب انا ليك بالمرصاد واعرف اربيك ازاي. ولذلك القديس الانبا سليمان ابو طرحه لما كان يعمل معجزه من المعجزات، فيقوم يجي له الشيطان الصبح الباطل يقول له شفت بقى ازاي بقيت قامه عاليه وقديس كبير، فيروح هو مسبق قبل ما الشيطان يجي، يروح قايل كلمتين الشيطان يطلع يفلق على طول ما يقربش. كان الانبا سليمان ابو طرحه اسمه صليب قبل ما يبقى راهب وقبل ما يبقى عصر، وكان بيبيع زيت، عنده حماره كده وقربه بيلف يبيع الزيت للناس في البيوت. ما زمان ما كانش فيه واحد بقال ومش عارف ايه وازاز بلاستيك والكلام ده كله، فبقى هو بيعبي الزيت، فهدومه تبقى ايه مزيتها. فلما يعمل معجزه يقول له اه يا واد يا صليب يا بتاع الزيت، يا واد يا صليب يا بتاع الزيت بقيت بتعمل معجزات. يعمل المعجزه ويقول لنفسه كده، ايه يعني انت تطلع ايه؟ حتة واحد بيع زيت جاي تتعنطز، جاي تقول ان انا بعمل معجزات يا شيخ روح، ده بيقول لنفسه هو. ولذلك الكنيسة الأرثوذكسية تعلمنا التواضع في الصلاة. نيجي مثلا في صلاة الغروب، قطع الغروب، إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا مخاطر؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي. دي متاخدة من الآية اللي بتقول إذا كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ دي آية بتقول كده. فنقول في صلاة الغروب إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ؟ القديسين كان الواحد فيهم يعمل المعجزة يقول له رب أنا إنسان خاطي، أنا إنسان شرير، أنا تراب ورماد، أنا ما استحقش إن أنا أقف قصادك ولا أكلمك ولا أحمل اسمك. حتى القديس إبراهيم أبو الآباء لما السيد المسيح جه وكان عنده ومعاه الملكين وقال له يا ابراهيم انت زي اليومين دول السنه الجايه هيبقى عندك ابن زي ما وعدتك، وبعدين قال له تعالى نتمشى شويه كده، فطلعوا يتمشوا سوا، فقال له هل انا اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله؟ وابراهيم يكون امه عظيمه، وقال له انا اباركك وتكون بركه، ومباركك اباركه ولعنك العنه. يا ما ربنا كلم ابراهيم وقال له كلام حلو، فبيقول هل انا اخفي عن عبد ابراهيم ما انا فاعله؟ وابراهيم يكون امه عظيمه، فقال له ايه يا رب اللي انت هتعمله؟ قال له انا سدوم عموره مليانه شر وهروح افنيها. قال له طب يا رب لو سمحت ها انا شرعت اكلم المولى وانا تراب ورمان، انا تراب وبكلمك، انا اطلع ايه عشان اتكلم معاك؟ شوف ابراهيم بيقول له انا شرعت اكلم المولى وانا تراب ورمان، انا ايه يعني شويه تراب اتكلم مع ملك الملوك ورب الارباب؟ شوف الاسلوب بتاع القديسين لما اتكلموا مع ربنا. الكنيسه الارثوذكسيه تعلمنا التواضع في صلاه النوم برضه، في القطع
1: الواحد يقول هو زي انا عقيدة.

نقف أمام البيان العاتل، مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضم من قاد الكسل وتضرعي إلى المخلص.

الدواء. خلي بالك يقول لك قل انا خلصت، انا ضمنت الحياة الابدية، انا مفدي بالدم، انا وانا وانا وانا، انا اعظم من منتصر. عاملين ترنيمة عنوانها كده اعظم من منتصرين. احنا اعظم من منتصرين، احنا الغالبين، احنا المنتصرين، احنا احنا احنا. فما الذات عمالة تكبر وتتضخم. هو يعني الانسان لما يقول عن نفسه ان هو خاطي يعني معناه انه مش هيبقى قديس. فما يقول عن نفسه ان هو خاطي يبقى كده مشي في طريق القداسة، لانه طول ما هو حاسس قدام ربنا انه ولا حاجة هيمتلئ من النعمة. الله الذي ينسب الى ملائكة الحماقة والسماء غير طاهرة امامه، مين يقدر يقف قدامه ويقول انا وانا وانا وانا؟ الكبرياء دي هي افظع جميع الشرور. بداية طريق التوبة ان الانسان يعرف حقيقة نفسه. في مزامير صلاة نص الليل في الخدمة الثانية الواحد يقول اعطني يا رب يا نبيع دموع كثيرة كما اعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا ان ابل قدميك اللتان عتقتاني من طريق الضلالة. انا عايز اقعد عند رجليك وابكي واغسل رجليك بالدموع زي المرأة الخاطئة اللي جت عند رجليك وقلت لها إيمانك قد خلصت فاذهبي بسلام. أيضا بعدما الإنسان يكفر بنفسه ويحتقر نفسه ولا يجامل نفسه ولا يمدحها، الإنسان محتاج أيضا أن يتعامل باتضاع مع الآخرين، ليس فقط يتصرف بتواضع في مشاعره الداخلية ولكن يتصرف بتواضع مع الآخرين. ولذلك يحتمل الإساءات أولا. سيد المسيح احتمل كثير من الإساءات وهو البار القدوس. ولذلك النص اليمين قال عبارة مهمة جدا، قال أما نحن فبعدل جوزينا وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. إحنا نستحق الصلب لكن هو ما يستحقش، وتوجه إلى الرب وقال له اسكنني يا رب ما تجئ في ملكوتك. فالإنسان اللي عايز يسلك في طريق الاتباع يحتمل إساءات الآخرين، يحتمل إساءات الآخرين ويقول أنا أستحق أكتر من كده، أو على الأقل يقول أنا أستحق اللي أنا بيجرى لي ده، زي ما النص اليمين قال أما نحن فبعدل جوزينا. ليه الإنسان بيسقط في الغضب؟ بيسقط في الغضب لأنه بيعتبر أن هو أسيء إليه وهو لا يستحق الإساءة. لكن لما يقول أنا أستاهل اللي بيجرالي يرتاح. ولذلك القديس يعقوب الرسول يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وأيضا القديس بطرس الرسول يقول إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، يعني مش بس إذا تألمتم بسبب خطاياكم ولكن حتى من أجل المسيح ينبغي أن تحتملوا، لأن إله المجد والله يحل عليكم، يعني تمتلئوا من الروح القدس. الإنسان الذي يريد أن يكتمل الاتضاع لا يتفاخر بنفسه ولا يحكي عن فضائله، يخفي أعماله، لا يدع يده اليمنى تعرف ما تفعله يده اليسرى أو العكس. عشان كده السيد المسيح قال لا تصنعوا صدقتكم أمام الناس،

ولما تصلوا ما تصلوش قائمين في المجامع وزوايا الشوارع، اعملوا كل حاجة بقلب متجه نحو الله. أبوك الذي يراك الخفاء هو يجازيك علانية. اخفي العمل الطيب اللي انت بتعمله، ما تتفخرش بما تفعله لئلا يضيع أجرك، وما تحكيش عن نفسك، ما تقولش أنا عملت وعملت وعملت. إذا حبيت تحكي عن أعمالك احكي عن أعمالك السيئة وليس عن أعمالك الحسنة. يعني إيه؟ الأفضل إنك ما تتكلمش عن نفسك خالص، لكن إذا كنت مصمم تتكلم عن نفسك قول أنا قصرت في الواجب الفلاني، أنا زعلت ربنا في الموقف الفلاني وطلبت من ربنا الرحمة والمغفرة. لكن تقعد تفتخر بنفسك فهذا لا يعطيك أن تقتني فضيلة الاتضاع. أيضا إذا أردت أن تقتني الاتضاع فينبغي أن تطلب من الله نعمة خاصة في صلواتك، تطلب من الله أن يعطيك قلبا متواضعا، لأن التواضع لابد أن يعينك فيه الروح القدس. عايز نعمة خاصة ومعونة من الله، جاهد في الصلاة، قل يا رب علمني كيف أتواضع، حررني من هذا الكبرياء الذي يسقطني في كثير من الخطايا. اطلب من ربنا بحرارة وقل له خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوقك. إذا أردت أن تتحرر من الكبرياء فلا تعاشر المستكبرين غير منقادين إلى الأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. دور على إنسان متواضع تتصاحب وياه، لكن هتروح تتصاحب مع واحد مرشح نفسه لمركز في الانتخابات، هتتصاحب مع واحد مرشح نفسه في الانتخابات، هتتعلم التواضع ازاي؟ عايز تتعلم التواضع روح اتصاحب مع انسان بيخفي نفسه، بينكر ذاته، بيشتهي المتكئ الاخير. عشان كده السيد المسيح قال لو دخلت الى عرس فروح اجلس في المتكئ الاخير، لئلا يكون في حد داعي اكرم منك فيقولوا لك قوم من هنا عشان في واحد منصب كبير جه اديله مكانه، فتروح بخجل تاخد الموضع الاخير. فبيقول لك اقعد في المتكئ الاخير عشان يجوا يقولوا لك ارتفع الى فوق، ايه اللي معادك ورا كده وتيجي قدام شويه. ولما تحب تتصاحب تتصاحب مع انسان متواضع غير منقادين الى الامور العاليه، بل منقادين الى المتضعين. واحد يجي يقول لي انا قابلت الوزير الفلاني، شوف ده الكارت بتاعه اهو، وفرحان قوي انه معاه الكارت بتاع الوزير. طب ما هوش فرحان انه زار واحد شحات امبارح في بيته؟ لا لا لا، فرحان ازاي؟ هو عايز يحط في جيبه شوية حاجات يفتخر بيها، لكن من افتخر فليفتخر بالرب. عشان كده الإنسان اللي عايز يقتني الاتباع عليه أن يضع السيد المسيح أمامه باعتباره مثل الأعلى، وعليه أن يهرب من الكرامة، لأن من يهرب من الكرامة تجري خلفه وترشد جميع الناس إليه، ومن يجري وراء الكرامة تهرب منه. والسيد المسيح قال ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم.
عمرك فكرت ان واحد شحات قاعد جنب الحيطة وهدومه مقطعة انك تتصور جنبه؟ طبعا لا. لكن لو المحافظ معدي كده وجات لك فرصة تتصور معاه هتجري وتلقط صورة عشان تقول شوف انا اتصورت مع المحافظ وهو بيزور الدير؟ وجايز ما تطولش المحافظ تدور على المطران تتصور معاه. يقول لي لا ده انا بتصور مع الاسقف او المطران، ده انا عايزها تذكار بركة ليا. اذا كنت عايزها كحاجة كنسية تذكار كنسي ليكن، لكن لو كانت كنوع من الافتخار تبقى مش صح، تبقى مش صح. غير منقادين الى الامور العالية بل منقادين الى المتضعين. فكرتش تتصور مع واحد شحات؟ تقول لي طب اتصور معاه ليه؟ اقول لك ان السيد المسيح قال ما فعلتموه باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. فهذا الشحات اذا انت اديت له حاجة، اذا اديت له ازازة كوكولا ساعة، يبقى كأنك اديتها للسيد المسيح. ولما تتصور معاه يبقى كأنك اتصورت مع السيد المسيح. لسه بدري على ما نتعلم الاتضاع، لسه بدري. الناس سرقها السكينة وتايها في الدنيا. مين اللي بيدور على المتكئ الأخير؟ مين اللي بيهرب من الكرامة؟ مين لو عرف ان التلفزيون بيصور يستخبى تحت الدكة عشان ما يطلعش؟ لو كان حاضر في الكاتدرائية يوم العيد والتلفزيون بيصور القداس وجات الكاميرا على الصف اللي هو قاعد فيه تلاقيه عمال يطلع لفوق كده لحسن ما يطلعش، مين بيستخبى ويحط راسه بين رجليه؟ مين؟ فين المبادئ اللي سيد المسيح عايزها مننا؟ فين؟ انا مش قصدي اقول لكم الكلام ده عشان تنتقدوا اللي ما بيعملش كده، والا تبقى وقعت خطيه ثانيه اسمها خطيه الادانه. لكن انا قصدي عشان تطبقه على نفسك انت، طبقه على نفسك قبل ما تحاول تطالب غيرك انه يطبقه. شوف نفسك انت بتعمل ايه قبل ما تعيب على غيرك. شوف انت بتعمل ايه؟ هل بتقدر تخفي فضائلك؟ هل بتقدر تخفي الاعمال الحسنه اللي انت بتعملها؟ هل بتعتذر بسرعه عن اي خطأ بترتكبه؟ هل سهل عليك انك تعتذر لغيرك عن اي خطأ وتقول له سامحني؟ هل بتعتذر لربنا فورا اول ما تغلط؟ هل بتحاول ان انت تهرب من الكرامة وتعمل زي القديسين اللي كانوا بيمشوا حافيين بهدوم مقطعة زي القديس الأنبرويس وغيره وغيره عشان كانوش بيدوروا على الافتخار والمجد العالمي، لكن كانوا بيدوروا على المجد الذي من الله وبيدوروا على الكرامة السماوية في أحضان السيد المسيح؟ حاجتين يمشوا مع بعض، اقتناء الاتضاع وهزيمة الكبرياء، الاثنين يمشوا مع بعض. كافح وحارب، ودي أهم معركة، واللي من غيرها مش هتنتصر في أي معركة أخرى. عشان كده القديس الأنبا أنطونيوس لما لقى البرية مليانة من الفخاخ الشيطانية وعارف ان اولاده مالين البريه وخايف عليهم، فصرخ وقال له يا رب من يفلت من كل هذه الفخاخ الشيطانيه؟ فجاله صوت ربنا من السماء قال له المتواضعون يفلتون منها. المتواضعين هم اللي هيفلتوا من الفخاخ دي، يكونوا رهبان، يكونوا عايشين في البريه في المغاره، ومع ذلك فلن يفلتوا من فخاخ الشيطان إلا إذا توشحوا بالتواضع وأفلتوا من خطية الكبرياء، لأن الله يقال

المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. الإنسان المتواضع يشعر براحة قلبية عجيبة جدا، لأنه لا بتهمه إهانات ولا إساءات، وبيشعر بسلام قلبي، بيشعر إن الله مرتاح بيه وأحشاء القديسين مرتاحة بيه. أما الإنسان المتكبر فيحيا في نكد مستمر ويفقد سلامه باستمرار. ياريت ربنا يعطينا هذا الاتضاع كما عاشت به الشهيدة القديسة دميانة، ولإلهنا المجد دائما أبدا.

0: المكان العجيب اللي أنا فيه ده؟ مين الست الجميلة اللي واقفة وماسكة صليب في إيدها دي؟ وإيه النور ده كله؟
1: السلام لك يا دروبة، يا زوجة الصالح إبيجوس. جئت أحمل لك بشرى، ستلدين ابنا مباركا، سيكون اسمه شنودة، وسيكون عظيما، فتقوي بالرب، وليكن مجد الرب دائما معك.
0: باسم الصليب، إبيجوس، يا إبيجوس.
2: خير يا دروبة؟ مالك، في حاجة؟ انت تعبانة؟
0: بالعكس، انا مستريحة جدا وحاسة بسلام عجيب. انا شفت حلم جميل، شفت ست شكلها جميل ووشها منور، واقفة جنب راسي وديتني رغيف عيش، وبشرتني بان حيكون لينا مولود مبارك وحيكون اسمه شنودة.
3: بصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا يؤنس سكرتير قداسة البابا والمشرف على دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والقس ويس الشنودي أمين الدير، يسر دار أنطون أن تقدم سيرة حياة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.
2: مبارك اسم الرب، ده أكيد إعلان إلهي لأني أنا كمان شفت حلم مفرح.
0: خير، فرحني، شفت إيه؟
2: شفت نور ساطع وكأن في كوكب منور في وسط بيتنا، وأنا كنت مليان فرحة وسلام.
0: وبعدين حصل إيه؟
2: وبعدين أنت صحيتيني
0: دلوقتي. بس فهمت.
2: فهمت إيه؟
0: النهاردة أنا كنت بملى مية وعدت عليا مجموعة رهبان، واحد منهم اسمه أبونا هرساسيوس المتوحد، نزل من على الدبة اللي كان راكبها وقرب مني وقال لي أبشري، وقال للرهبان اللي معاه الست دي ربنا حيديها ابن حيكون بركة لكل اللي حواليه ويفوح اسمه زي العنبر في كل الدنيا. وسمعت واحد من الرهبان بيقول لهم إن هو شاف ملاك فوق راسي بيحرسني.
2: وليه ما قلتيش عن النبوءة الجميلة دي عشان نفرح سوا؟
0: أنا قلت إن ده عطف من أبونا الراهب عليا، وانا عارفة ان انت يعني نفسك يكون عندنا ابن، وخفت اقولك قلبك يتعلق اكتر ولو ما حصلش تحسن زيادة.
2: يظهر ان ربنا كشف لابونا الراهب اللي اعلنه لينا. الاباء اللي في البرية دول كلهم بركة وشفافية وقرب من رب المجد، ربنا ينفعنا بصلواتهم.
0: دلوقتي بقيت متأكدة ان ده اعلان من رب المجد لينا.
2: اشكرك يا رب على تحننك على مزارع زيه. صحيح يا رب عينيك علينا من اول السنة الاخيرها، لان ليك كل مجد وعزة.

0: 그럼.
1: غاب يا بونا.
2: غاب يا أبانا، بقالنا مدة طويلة ما خدناش بركتك.
1: كنت مع سيدنا البابا أثناسيوس.
2: ربنا يساعده قدام البدع والهرطقات اللي بتهاجم عقيدة الكنيسة، والأريسيين اللي اتنفى بسببهم 5 مرات.
1: خليك يا رب يسوع مع ابنك أثناسيوس البطريرك الـ20، ومديله إيد المعونة، وحط على لسانه الحجة اللي تدافع بيها عن عقيدتك، وخليه وسيلة لإثبات مجدك قدام كل المحرفين لشريعتك.
2: أمال هو سيدنا البطريرك فين دلوقتي؟
1: راح أخميم، وحب يدخل في البرية يصلي لوحده ويطلب من ربنا مساعدته في المحنة اللي بتمر بيها الكنيسة.
2: لكن أنا واثق إن ربنا هيجعل على إيد سيدنا البابا خلاص الكنيسة من البدع والهرطقات دي، لأن بلمس قوة إيمانه وحجته وتأييد الروح القدس ليه في كل أقواله وأفعاله.
1: أنا مطمئن إن ربنا أكد إن كنيسته أبواب الجحيم لم تقوى عليها.
3: تفضل يا رب واسمع صراخ عبدك أثناسيوس، واديني القدرة أن أقف وجه أعدائك والمتطولين على مجدك القدوس. يا رب يسوع ساعدني، أيدني بروحك القدوس المعزي وبقوة إلهنا تهدم حصوم المهرطقين.
4: السلام لك يا أثناسيوس يا قديس الله، يا حامل الإيمان. أنا رئيس الملائكة ميخائيل، بعتني رب المجد عشان أعزيك وأقول لك إنه معاك في كل أعمالك، ووريك قوة ربي يسوع المسيح.
3: سلام ليك يا ملك الرب، ولإله رب المجد كل إجلال وإكرام.
4: مد إيدك على شكل صليب وانت تشوف العجب. شايف السيف الناري ده؟ أنا هسلطه على أركان البرية وهيحرق كل المبتدعين.
3: المجد ليك يا رب.
4: وأنا ببشرك إنه قريب هيتولد طفل هيكون اسمه شنودة، هيكافح معاك ضد المهرطقين ويقضي على كل تعاليمهم.
3: أشكرك يا رب على تعزياتك اللي بتديها لعبدك، وعلى تحنناتك الجزيلة على أولادك وشعبك، لأن لك كل مجد وعزة وإكرام.
5: الحمد لله على سلامتك يا أم شنودة. النهاردة 7 بشنس هعتبره عيد، اليوم اللي اتولد فيه ابننا شنودة.
6: ربنا غمرنا بنعمة كبيرة قوي يا إبي جوس إنه ادانا ابن البشارة، وأنا نفسي نوهبه لربنا.
5: أنا هعلمه الكتاب المقدس وكل تعاليم عقيدتنا الأرثوذكسية، وإن شاء الله هيكون ابن مبارك زي وعد ربنا لنا.
6: أنا حاسة بفرحة ملهاش حد.
5: أنا حاسس إن أخميم كلها فرحانة، ويمكن كل صعيد مصر كمان فرحان.
6: إحنا لازم نعمل وليمة كبيرة ندعي فيها كل حبايبنا كبار وصغيرين، واللي عنده واللي ما عندوش،
5: واللي ما عندوش قبل اللي عنده. دول إخوة الرب وأحق ناس يشاركونا فرحتنا، عشان يكون وصول ابننا سبب فرحة لكل الناس.
6: ربنا يساعدنا إننا نربي تربية صالحة ويطلع مداوم على الصلاة والصوم وأعمال الفضيلة.
5: البركة فيك يا أم شنودة.
6: وفيك أنت كمان يا أبو شنودة.
5: أقولك الحق، البركة في رب المجد. أنت ناسي أن ربنا طلب نسميه شنودة، يعني ابن لله.
6: ربنا يجعله ابن لي دايما ويسلك حسب وصاياه.
5: آمين يا رب.
7: أبويا وصل يا أمي.
5: أهلا أهلا شنودة، إزايك يا حبيبي؟
7: بخير يا أبويا بنعمة المسيح.
6: إزايك يا أبي جوس، ربنا وفقك النهاردة مع التجار؟
5: نشكر رب المجد. الحقيقة من يوم ما اتولد شنودة والخير زاد وربنا مبارك في رزقنا.
6: طبعا، ما هو ابنه. تعرف شنودة مرضيش ينام لحد ما أنت تيجي.
5: ليه بقى؟ ليك أي طلبات يا حبيبي؟ أطلب اللي أنت عايزه.
7: كنت عاوز أسمعك المزمور اللي حفظته النهاردة.
5: لحقت تحفظه؟ شاطر يا ابني. طب يلا، ربنا يحافظ عليك.
6: طول النهار عمال يسمع كلام المزمور اللي انت علمته له امبارح.
5: الحمد لله، الولاد اللي عندهم 5 سنين زيه كل اهتمامهم باللعب وبس، لكن شنوده ابن ربنا ومهتم بكلامه. ها قول بقى المزمور.
7: الرب نوري وخلاصي من من اخاف، الرب عادت حياتي من من ارتعب.
8: يا ابو شنوده يا ابو شنوده. سلام يا ست ام شنوده.
6: اهلا يا ابني. امال فين شنوده؟
8: انا كنت راجع اشوفه.
5: تشوفه؟ هو مش كان معاك؟ وانا متفق معاك من يوم ما اخدته يساعدك في راعي الغنم بتاعتنا انك توصله بنفسك لحد باب البيت.
6: ازاي تسيبه يا ابني؟ ده عنده 7 سنين يعني لسه صغير.
8: بس انا وصلته بنفسي لحد باب البيت، وعشان احنا معانا غنم كتير فكرت بكره نروح مكان ابعد، وقلت ارجع اقول لشنوده اني هعدي عليك بكره بدري عن ميعادنا، واتفاجئت انه مش موجود.
5: ازاي وصلته لحد باب البيت وهو ما وصلش لحد دلوقتي؟
6: انت هتضحك علينا يا ابني.
8: يعني من المسيح اني بقول الحق.
5: يعني هيكون راح فين والدنيا ليل؟
8: ممكن يكون في جنينة البيت لاني سايبه داخل من باب البراني.
6: طب يلا بسرعه نشوفه.
5: شايفه يا مشنودة اللي انا شايفه؟ المجد الرب المجد.
6: ايوه شايفه يا حبيبي يا ابني.
8: يا رب يسوع، شنو واقف يصلي وصوابه منوره زي الشمع.
5: وطي صوتك، مش عاوزين يحس بينا، خليه طاير مع حبيبه.
8: في ريحه بخور جميله ماليه المكان. ده ابنك شنودة ولد مبروك وربنا بيحبه.
6: الحمد لله، البشاره اللي سمعناها من 7 سنين بتتحقق.
5: الحمد لله الحمد لله.
2: سلام يا والدي.
5: اهلا يا شنودة، ازيك يا حبيبي؟ احوال الرعي ايه؟
2: نشكر المخلص الفادي، كل حاجه بخير بترتيب ربنا.
5: بفضل ربنا وبفضل مجهودك يا ابني.
2: والدي كنت عاوز اتكلم معاك في حاجه.
5: قول يا ابني، قول اللي انت عايزه.
2: الحقيقه يا والدي انا مش عاوز ارعى الغنم تاني.
5: انا عارف انك اكيد بتتعب طول اليوم.
2: مش موضوع تعب، بس انا نفسي وقتي ومجهودي يكون للعلاقه مع ربنا، واقضي وقتي في الصلاه والعباده اهم ليا من رعي الغنم.
5: ده شيء يسعدني يا ابني، وأنا الحقيقة شايف فيك تقوى وصلاح من صغرك. وعلى كل الأحوال أنا ندرت أنك تكون لربنا لأنك عطيته لينا.
2: أشكرك يا والدي، أشكرك أنك وافقت على طلبي.
5: لكن أنا يا ابني أخاف عليك تعيش لوحدك في الصحراء زي النساك اللي بنسمع عنهم.
2: ما تخافش يا والدي، المسيح معايا وهو اللي بيقويني. أنت ناسي كلام المزمور، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب عاضد حياتي ممن أرتعب.
5: لا يا ابني مش ناسي، لكن أنت لسه صغير، فأحسن حل تروح عند خالك الأنبا بيجول وهو ناسك ومتعبد وبيروح عنده في الدير كل الناس وهو بيوعزهم ويثبت إيمانهم.
2: لتكن مشيئة ربنا يا والدي اللي تشوفه.
5: ربنا يديك نعمة وبركة يا ابني ويزيدك قرب منه.
0: إبيجوس مرحب بيك.
5: الله يرحب بيك يا أنبا بيجول، ده ابني وابن أختك شنودة.
2: باركني يا أنبا بيجول.
0: باركني أنت يا ابني.
5: إزاي بس يا سيدنا؟
0: ابنك ده هيكون رئيس وأب لجموع كتيرة من الرهبان والمتوحدين. ده ابن مبروك وإناء مختار من ربنا يسوع المسيح.
5: بفضل تعليمك لي يا سيدنا.
2: أنا عاوز أكون تلميذ ليك يا سيدنا.
0: إن شاء الله هتكون ابن لي وتسلك طريق كل فضيلة وصلاح وعشرة معزية مع رب المجد. سيب شنودة معايا يا أبيجوس.
5: أنا دلوقتي مطمن عليه يا سيدنا إنه بين إيديك.
0: ابنك بين إيدين المسيح وهو اللي حيحافظ عليه.
2: طلبتني يا سيدنا أبا بيقول؟
0: أيوة يا شنودة يا ابني، عاوز أهنيك. أنت بقالك فترة قصيرة معانا، لكن ربنا وضع فيك نعمة وتقوى زي الأباء الشيوخ والمجاهدين من الرهبان.
2: أشكرك يا سيدنا على عطفك وتحننك على شخصي الضعيف.
0: أنا كنت ناوي أرسمك راهب، واللي أكد النية دي رؤية شفتها مبارح.
2: رؤية إيه يا سيدنا؟
0: شفت ملاك الرب واقف عند راسك وبيقول لي
9: قوم يا بيجول بكرة وروح لابنك شنودة، هتلاقي جنبه إسكيم الرهبنة، والإسكيم ده باركو السيد المسيح، وصلي ولبسهوله لأن شنودة هيكون راهب عظيم وهيبني دير كبير وهتفضل كنيسته سنين طويلة.
0: ودلوقتي أنا هلبسك الإسكيم اللي لقيته جنبك الصبح، وحيكون لك قلاية تتعبد فيها وتمارس فيها حياة العشرة مع ربنا يسوع المسيح.
10: يا سيدنا الأنبا بيقول.
0: في إيه يا أبونا؟
10: في أسقف من أخميم جاي لنا زيارة وهو مسافر بعد كده اسكندرية، وسمع عن أبونا شنودة وطلب يقابله، بس أبونا شنودة مرضيش يروح وسيدنا هدده بالحرمان، وأنا خايف لسيدنا يحرمه يا ريت تقنعه يا أبانا إنه يروح.
0: أنا اتكلمت معاه وهو حيروح لأنه خايف من قول

0: السيد المسيح، من أمسكتم خطاياه أمسكت.
1: نشكر ربنا يا سيدنا أنه غير رأيه، لكن هو ما كانش عاوز يروح ليه يا سيدنا؟
0: عاوز يهرب يا ابني من شيطان المجد الباطل ومديح الناس. شوف شوف لما أسقف يطلب وقابلة راهب بسيط.
1: لكن أبونا شنودة مش مجرد راهب بسيط، هو صحيح صغير في السن لكن عنده قمر وحية عالية. ده أوقات كتيرة بشوفه بيقضي الليل كله يصلي ومدد إيديه على شكل صليب ويرجع قبل الفجر، وساعات ما يبقاش قادر يحرك إيديه ورجليه.
0: عشان كده أنا دايما لما أشوف راهب متكاسل أو متهاون أقول له مش شايف الراهب شنودة ونشاطه وانتظامه في مواعيد الكنيسة وصلاة الرهبان.
1: من أول مرة قلت فيها كده يا سيدنا وأنا اعتبرت أبونا شنودة قدوة ليا رغم أنه أصغر مني، لكن بلاقي في سلوكه نموذج للراهب اللي مهتم بالسمائيات على حساب راحته وشهوات الجسد. تصدق يا سيدنا أن الراهب الصغير ده ما بيأكلش طول اليوم إلا مرة واحدة في الغروب، ويأكل أكل بسيط في نوعه وكميته.
0: عشان كده جسمه نحيف وعظمه باين من تحت جلده ووزنه بيقل، لكن كل وزن جسمه ما بيقل كل ثقله الروحي ما بيزيد.
1: ودايما ألاقيه سيدنا يصلي ببكاء ودموع وطلبات لكل الناس والخطاة كمان، وكتير يخرج برا الدير ويطلب مننا ما نطلعش وراه عشان ما نقطعش صلاته وانفراده برب المجد.
0: ما هو نسكو وطهرته دول اللي ادوله سلطان على الشياطين.
1: عرفت ازاي يا سيدنا؟
0: في يوم كنت معدي جنب قلايته شفت الشياطين مربوطين فوق القلايه ومرعوبين من ابونا شنوده وبيرجوه انه يسيبهم. انا قلت له سيبهم يا ابني وربنا يأدبهم، فسابهم بعد ما عاقبهم لانهم كانوا عاوزين يرعبوه.
1: لكن هو اللي رعبهم. طباك يا ابونا شنوده يا نقي الفؤاد وقوي العزيمه.
2: المجد للآب والابن والروح القدس، ثالوث في وحدانية ووحدانية في ثالوث. اللهم نجني لكي لا أخطئ إليك اليوم، إن كان بقول أو بفعل أو بفكر من القلب. اللهم أعطني أن أصنع إرادتك لترشدني برحمتك أيها الرب الإله.
3: أبونا شنودة،
2: اللهم ماذا أقول حين حضوري بين يديك، وبما أتزكى حين تحاكمني؟
3: أبونا شنودة،
2: مين؟
3: أنا ملاك. ربنا بعتني أقول لك إن كفاية عليك كده عيشة فقر وجوع، لأن ربنا هيديك عمر طويل، ولو قضيته كله في التعب والصيام هتموت قبل أوانك.
2: اللهم يا يسوع المسيح دبرني واسترني من أحوال لجة أمواج الشيطان.
3: أنت مش سامعني ولا إيه يا أبونا شنودة؟
2: أنت مين؟
3: أنا ملاك الرب.
2: أنت ملاك الرب؟ وجاي تعزيني؟ طيب علشان أحس بالتعزية افرد إيديك قدامي على شكل صليب رب المجد يسوع المسيح.
3: إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنا؟
2: أنت الشيطان عدو الخير. حيلك وألعيبك مش ممكن تنفع مع ولاد ربنا يسوع المسيح أبدا. هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا وانتصبنا.
0: دلوقتي يا أبانا شنودة أنا خلاص مدة غربتي على الأرض انتهت، ولازم أقابل ربنا.
4: احنا بعتنا نجيب طبيب يا سيدنا.
0: خلاص يا ابني الطبيب مش هيعمل حاجة، المهم دلوقتي لازم تسمعني.
4: قول يا سيدنا، ابنك المطيع سامع.
0: فاكر اليوم اللي كنت ماشي فيه انا وانت وكان معانا الانبا بيصوي؟ كنت وقتها انت لسه راهب صغير، وقتها سمعنا صوت من السماء بيقول:
5: اليوم قد تعين شنودة رئيسا للمتوحدين في كل العالم.
0: فاكر يا ابني اليوم ده؟
4: ايوه فاكر. ارجوك يا سيدنا ريح نفسك.
0: انا مش هرتاح الا لما تسمع كلامي وتنفذه.
4: حاضر حاضر يا سيدنا، قول كل اللي انت عاوزه.
0: جه اليوم اللي حيتحقق فيه كلام الملاك وحتكون انت رئيس المتوحدين. أنا واثق إنك من بعدي حتكون أب للرهبان، وهم كلهم اختاروك عشان شايفين فيك القلب النقي والفكر الطاهر، وكمان عندك ذكاء نادر.
4: لكن أنا ما استاهلش كل ده يا سيدنا، أنا عبد خاطي.
0: أنا عارف اتضاعك وتقواك يا أنبا شنودة، لكن دي مهمة ومسؤولية مطلوبة منك، دي أمانة ولازم تحملها ودي النعمة اللي انت مفروز لها وانت في بطن امك. عاوزك يا ابني تكون مسؤول عن 30 راهب اللي في منطقة الدير الابيض في قرية أدريبة، وكمان حتكون رئيس دير الأنبا بشاي، وحتنفذ نظام الرهبنة اللي كنا ماشيين بيه في شروط قبول الرهبان وزيهم ونظام الصلاة والصوم والتعليم والعمل وكل حاجة تخص الرهبان.
4: اطمن يا سيدنا اطمن، ربنا هيستخدمني في تدبير نظام الدير كويس.
0: أنا مطمن يا ابني إنك أدي المسؤولية، ودلوقتي وعدني إنك قبلت تقوم بالمهمة دي.
4: اللي تؤمر بيه يا سيدنا.
0: على ابن الطاعة تحل البركة. دلوقتي بس أقدر أروح لرب المحبة وأنا مطمن على الدير وعلى أولاد الرهبان، لأنهم في إيد أدرى على حمل الأمانة.
4: لتكن مشيئة الرب، لتكن مشيئة الرب. ربنا أنا يحروحك أما بيقول يا قديس الله.
6: ودلوقتي يا أبائي وإخواتي، عاوز أشرح لكم النظام اللي حيمشي عليه الدير بعد انتقال سيدنا الأنبا بيقول ربنا ينيح روحه في فردوس النعيم. كل راهب لازم يمر أولا بفترة اختبار قبل دخوله حياة الشركة مع الرهبان، وكمان لازم يتخلى عن كل ما يملك ويعيش عيشة الفقر الاختياري، وكمان حياة الراهب حياة عفة وبتولية، وده عهد بيقطعه الراهب على نفسه قدام المسيح في وقت الرهبنة ولا يمكن أبدا كسره. كمان الراهب لازم يطيع رئيسه في كل شيء زيه زي الجندي في الميدان. وكمان يا أبائي وإخوتي، لازم تكون في مساواة كاملة بين الرهبان في الزي وفي الطعام وفي كل حاجة. وكمان الراهب لازم يهتم بدراسة الكتاب المقدس، وكل راهب لازم يكون ليه عمل يدوي يقوم بيه حسب قدرته وحسب موهبته. ده يا أبائي وإخوتي النظام الرهباني اللي حنمشي عليه، وأرجوكم إنكم تساعدوني في تنفيذه بكل دقة وحزم، وياريت تصلوا من أجل ضعفي علشان المسيح يساعدني ان اكون قد المسؤوليه دي واقدر على حمل الامانه. ولالهنا كل مجد واجلال واكرام الان وكل اوان والى دهر الداهرين، امين.
7: ايوه طبعا يا ابونا ويس، ما هو انت التلميذ المقرب للأنبا شنودة ولازم تبقى شايف تعليمه كلها صح.
8: امال انت شايف ايه يا ابونا مرقص؟
7: انا شايف ان سيدنا الأنبا شنودة عمل حركة اصلاح كبيرة في حياة الرهبان، لكنه شديد قوي، يعني في نظام الرهبنة عند الأنبا باخوميوس اب الشركة كان مسموح للرهبان بوجبتين في اليوم، لكن الأنبا شنودة ومن قبله الأنبا بيقول خلوها وجبة واحدة.
8: طب ما كان ممكن الراهب يفضل في العالم وياكل كل اللي هو عاوزه وقت ما يعوز، لكن حياة الراهب مع المسيح تستلزم ان الواحد يقمع جسده ويستعبده، لانك لو ما قمعتش جسدك هو اللي هيستعبدك لشهواته ورغباته، عشان كده الروح تشتهي عكس الجسد والجسد يشتهي عكس الروح.
7: الحقيقة سيدنا عمل نهضة روحية عالية عن طريق العزة اللي بيقولها لنا كل ما يكون موجود او بيبعتها لنا لما يكون غايب.
8: وما تنساش يا ابونا ان الأنبا شنودة غير نظام العمل في الدير، يعني بعد ما كان الدير عايش على الهبات اللي بتجيله من المؤمنين اللي في البلاد المجاورة، بقى الدير قادر يعيش بمجهود ولاد الرهبان عن طريق عمل ايديهم، وده طبعا شغل وقت فراغ الرهبان.
7: فعلا، لان اللي بيشتغل بيهاجمه شيطان واحد، واللي ما بيشتغلش بتهاجمه عدة شياطين، وفي نفس الوقت النظام ده حقق استفادة مادية تغني الدير وكمان بيدي للمحتاجين.
8: يعني الدير بقى بيدي بعد ما كان دوره انه ياخد بس، وده عمل حركة كبيرة في الدير.

0: في الزراعة والصناعات المختلفة والتعليم، وده حسس الرهبان بقيمة عمل إيديهم. الحقيقة أنا حاسس بنهضة كبيرة حصلت على إيد الأنباشنودة.
1: ربنا يعوضه عن تعب محبته معانا ويزيده في النعمة والكرامة.
2: يلزم يا أبائي إننا نصلي لربنا بكل قلبنا، ولازم الصلاة تكون بوقار، لأن الكتاب بيقول: رفعت عيني إليك يا ساكن السماء مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم. ولازم نكون حريصين على ختم المعمودية في بداية الصلاة، يعني الإنسان يرسم علامة الصليب على جبهته زي ما حصل لنا يوم المعمودية، واتمسحت جبهة كل واحد بالميرون بعلامة الصليب. ولما نقوم نصلي نقوم بسرعة، وبعدين في الركوع ننزل على ركبتنا ونخلي جبهتنا ملاصقة للأرض عشان نبكي على خطايانا في قلوبنا. الكتاب بيقول: هلوم ونسجد. ولما نقوم نرسم علامة الصليب، وبعد ما نقول أبانا الذي نصلي ونقول: يا رب سمر خوفك في قلبنا لكي نجاهد في سبيل الحياة الأبدية ونخافك، وتقول: طهرني يا رب من خطاياي الخفية، واشفق على عبدك بين الغرباء لألا يتسلطوا علي. وفي الآخر لازم نحط قلبنا بين إيدينا في حضرة ربنا اللي في السماء، ونصلي من كل قلبنا متممين هذا الكلام: ولإلهنا المحبة والإكرام والعزة والسجود إلى الأبد، آمين.
0: عاوزين نسمع كلمة تساعدنا في خلاص نفوسنا يا سيدنا.
2: لو كنا عاوزين نفلت من عقاب ربنا ونلاقي رحمة قدامه، لازم نقعد آخر كل يوم لوحدنا ونفتش ذاتنا ونسألها عن كل اللي قدمناه للملاك الحارس الملازم لينا عشان يرفعوا الرب المجد، لأن كل واحد ليه ملاك حارس موكل بيه ليوم ما ماتوا، مش عشان ربنا مش عارف أعمالنا، لا. الكتاب بيقول إن عين الرب ناظرتان كل حين في كل مكان على صانع الشر وفاعل الإثم، لكن الملائكة دول خدام ربنا أقامهم عشان اللي حيقبلوا الخلاص من ولاده.
3: ازيك يا عم يعقوب؟
4: ازيك انت يا مريم؟ انت ماشية كده ورايحة فين؟ تكونيش انت كمان رايحة الدير عند الأنباشنودة؟
3: ايوه انت كمان رايح هناك.
4: ايوه، ايه اللي بيضحكك؟
3: اصلاني رايحة عشان ربنا يرزقنا انا وجوزي بالخلفة. قدلنا 3 سنين يا عم يعقوب متجوزين ولا خلفناش، وكل الستات قالولي ان الأنباشنودة رجل بركة وكلمته مسموعة عند ربنا، وان فيه ستات كتير ما كانوش بيخلفوا، واول ما زاروا ديره ربنا رزقهم بالخلفة.
4: الأنباشنودة رجل مبروك صحيح، ده ناس حاجبنا اخويا كان عليها روح نجس وما طلعش منه الا قدام غارة الأنباشنودة، وقاعد يصرخ: ابعد عني أنباشنودة، ابعد عني أنباشنودة، وإيه لوحده كده من غير ما حد من الأباء يصليله ولا حتى يجي جنبه.
3: يا سلام، أمال أنت رايح دلوقتي ليه يا عم يعقوب؟
4: أصل البيت عندنا فيه شق ساكن فيه تعبان، فكذا حد ينصح ناخد شوية تراب من قدام مغارة الأنباشنودة وحطهم قدام الشق، والتعبان عمره ما هيطلع.
3: قد كده الأنباشنودة ليه سلطان على التعبين كمان؟
4: أمال ده راجل بتاع ربنا ومبروك، ده احنا عندنا في البلد لو حد شاف حية ولا تعبان تلاقيه يجي ناحية الحية ويقول: ابعتها أنباشنودة، تقوم الحية تختفي ببركة اسم الأنباشنودة.
3: ربنا ينفعنا بصلواته ويرزقني بعيل ببركة ديره، والمسيح يقبل شفاعته عشان خاطري وخاطر الغلبان جوزي.
4: بإذن الله خير، مفيش حد راح الدار هناك عند الأنباشنودة ورجع مكسور الخاطر.
3: شفاعتك يا أم النور، صلواتك يا أنباشنودة. يلا يا عم يعقوب، يلا عشان نوصل الدير بسرعة.
0: نشكر ربنا على سلامتك يا سيدنا.
2: نشكر ربنا يا أبو نويصة.
0: أخبار إخواننا المتوحدين إيه؟
2: بخير، ربنا يديهم نعمة وبركة.
0: لكن أنت مهتم قوي يا سيدنا بالمتوحدين ودايما تزورهم يعني.
2: المتوحد يا ابني بيجاهد جهاد مرير. حياة الانفراد مع الله مش سهلة، محتاجة جهاد وقامة روحية عالية عشان تتغلب على محاربة الشياطين.
0: وعشان كده سيدنا نيافتك طلبت من الأسفل

0: وتكمل إرادته بجسدنا ونفسنا وروحنا، مصدقين كلام المسيح اللي بيقول جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يسكن فيا وأنا أسكن فيه.
1: أغاب يا سيدنا.
0: أغاب يا أبونا.
1: في يا سيدنا صنم كبير في سوق أخميم بيضلل الناس، والشيطان بيستخدمه عشان يجر الناس لطريق الضلال.
0: ياه كده؟ طب هاتوا نجار وتعالوا ورايا.
2: لكن يا سيدنا انت لسه راجع ومرتحتش.
0: راحتي لما نكسر الصنم ده وما يبقاش موجود.
2: خليك يا سيدنا واحنا مع النجار هنوقع الصنم.
0: لا كلنا هنكسره وانا اولكم. يلا يا اولاد افتح افتح يا كاسيوس يا وثني، انت بتدنس اخميم كلها بالاوسان اللي شايلها في بيتك.
3: في ايه؟
0: يلا يا اولاد خدوا كل الاصنام وارموها في البحر وبعدين نرجع الدير.
2: نشكر المسيح يا سيدنا، بنعمة ربنا وبفضل شجاعتك وهمتك قدرنا نتخلص من الأصنام اللي في أخميم وكمان في بنيوت.
0: ده عمل الرب يا ابني، احنا كنا مجرد أداة ربنا استخدمها عشان ينفذ مشيئته.
2: ولما اتحد الوثنيين في أخميم وبنيوت واشتكوا الوالي أنصنا، قدرت يا سيدنا تقف بكل شجاعة قدام الوالي وتنتصر على مزاعمهم وادعاءاتهم.
0: كل ده عمل الروح القدس يا ابني، أنا ما عملتش حاجة، أنا عبد خاطي. المهم دلوقتي إننا نبني كنايس في أخميم وكمان في الواحات عشان الشعب يرتوي من كلمة الله ويتقرب لأسراره المقدسة. عايزكوا يا أولاد تفتحوا أبواب الدير كل يوم سبت عشان الشعب يحضر صلاة عشية وصلاة نص الليل وبعدين القداس، وبعد كده الرهبان يجهزوا مايدة الكل يقعد وياكل سوا. احنا لازم نثبت ايمان اخواتنا في المسيح ونأكد عقيدتنا الارثوذكسية السبتة.
2: امرك امرك يا سيدنا.
0: ربنا يا ابني يساعدنا عشان نبقى من جنوده اللي بيدافعوا عن كلمته وعقيدته.
4: سامحني يا رب يسوع المسيح، واقبل يا رب توبة عبدك شورى. انا عارف ان سيدنا الاب شنودة كان على حق لما طردني من الدير، ان انا ما نفذتش المطلوب مني. انا غلطت يا رب، لكن انت يا رب لا تشاء موت الخاطئ. يا رب يسوع روحك القدوس لا تنزعه مني، وقلبا مستقيما جدده في احشائي. يا رب يسوع المسيح انت قلت انك جيت من اجل الخطاة، وأنا أخطيت وطالب منك إنك تعفو عني.
5: سلام يا أبونا الراهب شورى.
4: أنا خلاص معدتش راهب، أبويا رئيس الدير خلاص مش قابلني.
5: يعني لو قبلك هتحافظ على العهد اللي قطعته على نفسك وتكون صادق في توبتك؟
4: أيوة طبعا أنا تايب وصادق في توبتي، بس هو يقبلني.
5: خلاص روح للأنبا شنودة وهو هيقبلك.
4: أشكرك أشكرك يا رب لأنك سمعت صراخي أنا العبد الخاطئ. أشكرك.
0: اللهم أيقظني من سنة الغفلة التي تنتج من نبع الخطية الرديء الطعم. اللهم اجعلني مستحقاً أن أباركك كل الأوقات إلى النفس الأخير.
5: السلام لك يا قديس الله شنودة.
0: الملك مخيل، سلام الرب عليك.
5: ربنا بعتني أقول لك.

0: إنه قبل توبة الراهب شورى لأنه صادق في توبته.
1: إعزازا لرب المجد طردته لأنه خالف وصاياه، وإجلالا لرب المجد حقبله لأن الله قبله.
0: مباركة هي الأرض التي تمشي عليها، ومباركة هي خطواتك.
2: أنا مش مصدق يا سيدنا إنك قبلتني. أنا خلاص كنت هيأس لولا إني قابلت أب راهب هو اللي شجعني إني أرجع وقال لي إنك هتقبلني.
1: ده الملاك ميخائيل جالك في شكل راهب. شفت ربنا قد إيه بيحبك وبيهتم بكل واحد من ولاده.
2: سامحني يا سيدنا واقبل توبتي.
1: يا ابني، قبل الرهبنة كنت راعي غنم، ودلوقتي أقدر أقول إني لقيت خروفي الضال. أنا عاوزك يا ابني تحافظ على صلاة المزامير. الغنى في حفظ المزامير. ربنا يحافظ عليك يا ابني.

0: دلوقتي يا سيدنا القبائل اللي هجمت على البلاد اللي حوالينا أخدوا منهم الناس فلوسهم وحاجتهم، وخدوا منهم أسرى كمان، ومنهم ولاد كنيستنا.
1: أنا لازم أتصرف في الموضوع، اديني وقت بس يا أبونا أصلي وبعدين أروح أشوف إزاي نحل الموضوع ده.
0: بعد إذنك يا سيدنا.
1: اتفضل يا ابني. اللهم استجب لي ككثرة رحمتك، واقبل مني صلاتي بين إيديك. اللهم نجني لكي لا أخطئ إليك، واعطني سبيلا أن أصنع مشيئتك، ولا تنزع نعمتك مني، ولا تغربني عن معونتك. اللهم نجي ضعفي من الشرير وجنوده وتابعي هواه.
0: حقيقي إن طلبة البار تقتدر في فعلها. معقولة سيدنا لوحده يقدر يقف قدام قبائل كل عملها النهب والسرقة والقتل؟ صحيح، عمل الصلاة ده عمل عجيب
2: فعلا يا أبونا ويصة. أهو سيدنا قدر يخلص كل اللي كانوا في الأسر وجابهم هنا في الدير.
0: مش بس كده يا أبونا مرقص، ده رتب لهم رعاية وعلاج وأكل. هي دي روح الخدمة للكنيسة والشعب. طباك يا أمبشنودة يا قديس الله يا مجاهد.
2: الغريب إن سيدنا بيجمع بين منتهى العطف ومنتهى الحزم.
0: ده لأن سيدنا دايما بيمشي بإرشاد ربنا. لأنه من فترة في مجموعة من الرهبان اشتكوا أبونا بسادة المسؤول عن الجنينة بتاعة البخول لأنه بيدي منها للمحتاجين، لكن سيدنا سمع منهم وقال إنه هيدرس الموضوع ده ويرد عليهم.
2: بس ده أبونا بسادة لسه زي ما هو في مكانه، وسيدنا ما عقبوش بأي حاجة.
0: ده لأنه طلب إرشاد ربنا في الموضوع ده وظهرت له العذرة وكشفت له إن أبونا بسادة مش غلطان وإن الشكوى دي بطلة. وبعدها على طول سيدنا إدى للأباء الرهبان دول درس قوي جدا وبدون ما يبكتهم، لكنه عمل عظة وقال فيها:
1: كلامنا النهاردة يا أحبائي عن طريق الحياة وحياة التقوى، إن المسلك سهل لكنه طريقين، واحد للحياة وواحد للموت. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. ما لا ترضاه لنفسك لا تفعله بغيرك. لا تتكلم بالرديء على صاحبك فقد يحبه الله أكثر منك. واهرب من كل شر ولا تعاشر فاعل السوء.
0: شفت طريقة حكيمة أكتر من كده للتوجيه؟
2: سيدنا بكتهم بدون ما يقول لهم كلمة تبكيت واحدة. ده حقيقي إرشاد ربنا، هو اللي بيقود سيدنا الأنبشنود.

0: لكن يا بونا هرقل، كونك متوحد ده مش شيء صعب عليك.
1: مش هتكون صعبة لو انت قوي كفاية.
0: ربنا يا بونا يديك قوة ونعمة في محبة المسيح.
1: شكرا يا بونا مرقس.
0: لكن انت اكيد عانيت يا بونا من ضربات عدو الخير.
1: عدو الخير؟
0: ايوة الشيطان.
1: لا، مفيش حاجة اسمها الشيطان، انا اقدر انتصر عليه بمنتهى السهولة.
0: ربنا يقدرك دايما يا بونا. بعد اذنك يا بونا انا راجع الدير. سلام.
1: اتفضل يا بونا. سلام.

0: أبونا ويصا، أنا كنت في زيارة النهاردة لأبونا هرقل المتوحد.
1: ده راجل من السواح وبركة كبيرة. وإزاي وأبونا مرقص؟
0: بخير يا أبانا، بس أنا قلقان عليه من شيطان الكبرياء.
1: هو عاملك بتكبر؟
0: لا أبدا، بس أنا كنت بكلمه عن محاربات الشيطان، قال ما فيش حاجة اسمها شيطان. حسيت أنه فاكر نفسه تغلب على الشيطان.
1: ربنا يا أبونا يبعد عنه الأفكار الشريرة، وأنا هقول لسيدنا الأنبا شنودة عشان يصلي له.

0: ودلوقتي يا ابونا هرقل زي ما حكيت لك، انا هضطر اسيب بنتي دي هنا لانها بنت ملك وما ينفعش اخدها معايا الحرب، واول ما انتصر على الفرس هاجي استلمها منك، وليك عندي مكافاه كبيره.
1: لكن انا راهب متوحد وما يصحش تقعد معايا ست في مكان واحد.
0: بس انا مش هامن عليها الا مع راجل قوي وامين زيك.
2: ارجوك يا ابونا خليني معاك.
0: خلاص بقى يا ابونا، قدر شعوري كأب خايف على بنته الوحيدة.
2: أنا خايفة يا والدي.
1: خلاص خلاص ما تخافيش، أنت هتفضلي معايا وتقعدي في مكان قريب من مغارتي وهاخد بالي منك، بس أنت ما تتأخرش.
0: شهر واحد بالكتير وأكون عندك، هاخد بنتي ويبقى ليك الشكر على معروفك.
2: أنا متشكرة قوي يا ابونا إنك رضيت.
0: أنا كنت متأكد إنك هتوافق لأنك راجل شهم.

0: يعني فات 3 اشهر من وقت ما والدك الملك سابك ومع ذلك ما جاش.
1: انا خايفه قوي، ده معناه انه انهزم، ممكن يكونوا قتلوه. يعني انا دلوقتي بقيت وحيده.
0: طيب وبعدين انا دلوقتي هتصرف ازاي؟
1: انا اللي هتصرف ازاي؟ انت ما عندكش مشكله، انت طول الوقت بتصلي بتضفر الزعف، وانا والدي سايب لي فلوس كتير وعايشه من فلوسي. انا مشكلتي الحمايه، زمان اعداء والدي بيدوروا عليا عشان يقتلوني انا كمان.
0: وبعدين ايه الحل؟
1: انا عندي حل.
0: ايه هو؟
1: انك تتجوزني وعيش في حمايتك، طالما والدي سايبني امانه عندك، لانك اكيد مش هترميني في البريه.
0: هتجوزك ازاي؟ ده انا راهب وقطع على نفسي عهد قدام ربنا اني افضل بتول، مش ممكن طبعا.
1: واللي ممكن انك تسيبني للوحوش او لاعداء والدي يقتلوني، كده هتكون مستريح.
0: خلاص خلاص ما تعيطيش، انا هجدل شويه الزعف اللي في ايدي وبعدين نشوف هنتصرف ازاي.

0: خير يا سيدنا؟
1: أنا حاسس إن رايب هرقل المتوحد في مشكلة ومحتاج تدخل ربنا عشان ينقذه من إيد الشيطان. ربنا يدبر، أنا لازم أروح له حالا. فين الراهب هرقل؟
2: موجود جوه المغارة.
1: وانت هنا بتعملي ايه؟
2: ابويا الملك سابني امانة عند الراهب هرقل. دلوقتي ابويا مات وانا طلبت من هرقل يتجوزني، وهو قال لي هيخلص جدل الزعف ويرد علي.
0: كريليسون كريليسون، يا رب ارحم يا رب ارحم.
1: ربنا يرحم، ربنا هو اللي هيتدخل وينقذه. تعال يا ابونا.
0: يا رب ارحمني، دمونا روحه.

0: صعدت. تنيح قبل ما يكمل جدل السعف اللي في ايديه.
1: أشكرك يا رب إنك سمعت صراخي وما سمحتش بإن واحد من ولادك يقع في الخطية. يا ابني ده كان فخ منصوب له من الشيطان، لأن أبونا هرقل الله يريح روحه كان دايما بيتحدى الشيطان، فالشيطان عمله لعبة عشان يكسر عهد بتوليته ويبقى انتصر عليه.
0: لكن نيافتك يا سيدنا اتدخلت في الوقت المناسب وتشفعت الواحد من ولادك علشان ربنا يرحمه من عبودية الخطية. هو دلوقتي في السماء مع القديسين.
1: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك صدقت في وعدك. أنا ممسك بيمينك إلى الأبد.

0: يا أبائي وإخوتي، إن الطبيب يداوي المريض بمراهم، أما الرب يسوع فبكلمة من فمه يشفي أمراض النفوس بمغفرة الخطايا. الطبيب يأخذ أجرا، أما يسوع فقد دفع هو دمه الثمين عنا. إن مراهم الطبيب من الأعشاب، أما مراهم يسوع فهي من حنانه وصلاحه ومحبته للبشر. الطبيب يغسل جروح المريض بالماء، أما المسيح فقد غسلنا بدمه. إن مكان علاج أرواحنا هو الكنيسة، لازم نروح الكنيسة نقدم لربنا المجد اللائق. المزمور بيقول إيه؟ أنا أستيقظ في وقت السحر أحمدك بين الشعوب. والهدايا اللي نقدمها لطبيب أرواحنا هي العشور والبكور والتقدمة.
1: انت يا سيدنا رايح مجمع أفسس؟
0: أيوة يا أبو نويسة، لازم نكمل كفاحنا ضد ضلال نسطور وادعاءاته اللي بتحاول تخرب عقيدتنا الأرثوذكسية العظيمة.
1: لكن انت يا سيدنا عندك دلوقتي 98 سنة وصحتك ما تستحملش الجهاد ده؟
0: مين قالك الكلام ده؟ ده لما يكون عندي 150 سنة برضو لازم أروح وأقوم بدوري كجندي مخلص لربي وإلهي يسوع المسيح. ربنا يا ابني غمرنا بنعمة وإحنا بنقبلها طول الوقت، قوم لما يجي دورنا إننا نجاهد نقول له لا مش ممكن. المسيح ما بخلش علينا بدمه على الصليب، إحنا هنبخل بمجهودنا اللي هو أصلا مديهولنا عشان نقف جنب كلمة الحق.
1: ما هو أنت يا سيدنا رحت مع الأنبا بؤطر لما دعاكم البابا كرولوس الأول علشان تواجهوا نسطور في القسطنطينية، ودفعت هناك عن العقيدة بكل قوتك.
0: مستعد لغاية دلوقتي أروح لآخر الدنيا.
1: ربنا يدي لك القدرة والحق يا سيدنا، وتكون خير مدافع عن الإيمان الثابت.
0: أمين يا ابني.
2: يجتمع الآباء في مجمع أفسس سنة 431 ميلادية لأجل محاكمة نسطور. أدخل يا نسطور.
0: إيه ده؟ إيه اللي تعملته ده يا نسطور؟ إزاي تشيل الكتاب المقدس وتحطه على الأرض وتقعد مكانه؟ عاوز تحط كلمة الله على الأرض؟ هو ده اللي نفسك فيه ببدعك وادعاءاتك؟ لكن لا، مش هيحصل، احنا واقفين لك بالمرصاد.
3: وانت دخلك ايه؟
0: بنعمة ربنا دبر وبعت

0: خلقتني عشان أبكتك على طغيانك. ربنا حيجازيك على كل أفعالك وفي الحال. اقعد اقعد واسمع حكم المجمع.
1: قد حكم مجمع أفسس بحرمان المدعو نسطور لتطاوله على العذراء وليلة الإله، وقد قرر المجلس: أولا، نفي نسطور إلى أخميم. ثانيا، أقر المجمع عقيدة وليلة الإله ووضع مقدمة لقانون الإيمان. نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله.
2: نشكر المسيح يا سيدنا أن ربنا هزم ادعاء نسطور.
0: يا بونا ويسا، ربنا عظيم وأبدي، ويليق به كل مجد وإكرام وسجود. مش نسطور ولا غيره اللي ممكن يزلزل عرش النعمة، وهو كانت نهايته في منفاه. ربنا ضربه بورم في لسانه لحد ما ملا فمه، علشان لسانه ده هو اللي تطاول على رب المجد وعلى الست العذراء، وبعدين كلوا الدود ومات. يا ابني، كنيسة رب المجد أبواب الجحيم لا تقوى عليها.
2: وفي مجمع خلق دنيا يا سيدنا، إيه اللي حصل؟
0: بنعمة ربنا يا ابني وقفنا ودفعنا ضد عقيدة الطبيعتين والمشيئتين. قلت إن إيمان المسيحية الأولى إن الله ظهر في الجسد بسر لا ينطق به، وحي فيهم بالروح القدس يعدهم للحياة الأبدية. إن الإيمان الأرثوذكسي أن تؤمن بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة من طبيعتين بعد الاتحاد، بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وإن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.
2: الحمد لله يا سيدنا إن ربنا إدى للكنيسة رجال زي نيافتك، عندهم قوة الحجة والثبات على الحق.
0: دايما يا ابني كنت بنعمة ربنا بدعو إخوتي من الكنائس التانية للاتحاد واتباع قائد الكنيسة اللي سنها الرسل وأظهرها خلفائهم، خصوصا البابا أثناسيوس الرسولي حامل الإيمان، والبابا كرولوس الأول عمود الدين، والبابا ديسقوروس بطل الأرثوذكسية. دول يا ابني أباء دفعوا عن الكنيسة وعقيدتها دفاع شديد، وكانوا مؤيدين بروح الله القدوس. ربنا يحافظ على كنيسته دايما من كل قوى الشر.

0: أنا خايف أوي على سيدنا يا أبو نويصة. أبونا سنه كبر وصحته بقت ما تستحملش جهاده ده كله.
1: ما تخافش على الأنبا شنودة يا أبونا، ده جبل صخره قوي. هو صحيح عنده 118 سنة، لكنه لسه بنفس حرصه ومتابعته لكل حاجة تخص الدير والآباء الرهبان والكنيسة.
0: تعرف إن سيدنا بقاله 66 سنة رئيس للأديرة والرهبان والمتوحدين.
1: أيوة،
0: عاصر خلالها وخدم فيها مع 6 من بابوات الأسكندرية، وكافح معاهم ضد الهرطقات والبدع.
1: ده غير إن السنين دي كانت عصر تعمير، لأن سيدنا لما لقي كتير من الرهبان بيندروا نفسهم للرب بنالهم أديرة راهبات، وغير في أبنية كنايس وأديرة وعمرها بالرهبان. ده غير المتوحدين في الجبال اللي بيرعاهم،
0: وكمان مساعدته للفقراء والمحتاجين.

0: محتاجين ومساعدته للضعفاء.
1: لا، وتطهيره للبلد من الأصنام والأوثان.
0: وأهو دلوقتي سيدنا الأنبا شنودة قبل حوالي 5000 راهب و1800 راهبة. سيدنا كان إنجيل حي بينا بدروسه وتعاليمه لينا والرسائل اللي بيبعتها للراهبات لتعليمهم وإرشادهم لخلاص نفوسهم.
1: طبك يا أنبا شنودة على كل جهادك وتعبك عشان كنيسة الإله القدوس.
2: يا أبونا ويصة، سيدنا عاوزك تروح له حالا.
1: هروح له حالا. حاضر يا حبيبي.
3: اللهم أنعم علي بقلب منسحق لأضرع أمامك. اللهم لا ترفضني بما أنك دعوتني، لأني عاجز جدا لأجل خطاياي. اللهم طهرني كي لا يوجد دنس في نفسي بين إيديك. أيها الإله محب البشر، حصن نفسي بدمك الكريم. اللهم قدس قلبي أمامك ليكون هيكلا لروحك القدوس، ونجني من جميع فخاخ الشرير، ودبر سيرتي كما يرضيك. اللهم نجني من التبكيت يوم دينونتك العظيمة، ذلك اليوم الذي تقطع فيه بقولك الحق. ادخل يا ويصة يا ابني.
1: نيافتك طلبتني يا سيدنا.
3: النهاردة يا ابني عيد متشنشيف سراجها. النهاردة تنيح راهب متوحد قديس، وهو الأنبا توماس في جبل شنشيف. أنا كنت قابلته من مدة، وهو كان قال لي إنه حيفارقنا وإن أنا هلحقه بعد أيام. تاني علامة إن الحجر اللي قدام مغارتي حينقسم، والنهاردة الحجر انقسم، وأنا عاوز أروح أستر جسده وأدفن القديس بما يليق بيه من إكرام بعد ما فارق أرض الشقاء. نحوز وصيك زي ما الأنبا بيقول وصاني على الآباء الرهبان وعلى التعاليم الرهبانية، حافظ عليها يا ابني من بعدي، حافظ عليها يا أنبا ويصة عشان أفارقكم أنا مطمن عليكم.

0: يا سيدنا، الآباء الرهبان جم زي ما طلبت. أنا كان نفسي نسيبك ترتاح وانت مريض.
1: خلاص يا ولاد، هرتاح بعد شوية. السيد المسيح له المجد ظهر لي وقال لي
2: كفى مكوثا في أرض الشقاء، وقد لبست إسكين الرهبنة وأنت صغير، هلم إلى موضع الراحة.
1: أستودعكم الله، مشية الرب يا أولاد. أنا أرحل عن المكان ده. اسمعوا يا أولاد، احفظوا وصاياي وأحبوا الإخوة وأعطوا الصدقات وما تحرموش الغرباء من زيارة أطيارتنا. ربي يكون

0: هيفضل يوم 7 أبيب، عيد لنياحة قديس من قديسين الكنيسة العظماء، الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.
1: السلام لروحك يا أنبا شنودة، يا حبيب الله،
2: يا صديق القديسين،
3: يا معلم الرهبان،
4: يا مضيف الغرباء،
5: يا الناسك العظيم.
6: قدمنا لكم سيرة حياة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، عن كتاب الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، تأليف القس ويصى الشنودي أمين الدير، ومراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس سكرتير قداسة البابا والمشرف على دير القديس العظيم.
7: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضح لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولطبنا أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خنا فرعون من بيوت نمشير ينبي بنغمة اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو، لأنك أنت

ناصري وملجئي إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح.

نجينا. أنا صرخت إلى الله، الرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطيه بالخشب واحييت الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطيه. اقتل اوجاعنا بالامك الشافيه المحياه وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشه الاعمال الهيوليه والشهوات العالميه الى تذكار احكامك السمائيه.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح ونمجدك، لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

ذنوبي وخطاياي كتير شايلها على ظهري وبجرجرها وراي وعارف ومتأكد إيه إنه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخطأ.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 12 من اول الايه الاولى: في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسه، فقتل يعقوب اخ يوحنا بالسيف، واذ راى ان ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس ايضا. وكانت ايام الفطير، ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى 4 أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق وألبس نعليك. ففعل هكذا، فقال له: ألبس ردائك وأتبعني. فخرج يتبعه، وكان لا يعلم إن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن إنه ينظر رؤيا. فجازا المحرس الأول والثاني وأتي إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرج وتقدم زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز، جاءت جارية اسمها روضة لتسمع. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت إن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: إنك تهزينا. وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، فقالوا: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبس يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس. وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة، وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. أفكركم بأهم الأحداث اللي كانت في الإصحاح اللي فات، إصحاح 11. قلنا أنه بعد قتل استفانوس بدأ يحصل انتشار للإيمان المسيحي خارج أورشليم. 4 مسارات خرجت، شفناها قبل كده، لكن المسار الرابع الأخير أنه في مجموعة من المؤمنين راحوا في نقية وأبرس وأنطاكيا. في نقية اللي هي لبنان، أبرس اللي هي جزيرة أبرس في البحر، وأنطاكيا اللي هي سوريا. كانوا ما بيكلموش إلا اليهود فقط، لكن من الناس دول جماعة قيروانيين وقبرصيين، من القيروان ليبيا ومن أبرس اللي هي جزيرة أبرس. دول لما دخلوا أنطاكيا بدوا يبشروا اليونانيين. اليونانيين دول يعني ناس وثنيين، زي ما شفنا المرة اللي فاتت هم يونانيين أتقياء، بمعنى إن هم يونانيين لكن متقربين من اليهود، لكن ما دخلوش في الديانة اليهودية. فدول يعتبروا أول ناس وثنيين يدخلوا في الإيمان المسيحي. كان على إيد مين؟ على إيد ناس من القيروان وناس من
قبرص. إيه اللي شجعهم إن هم يكرزوا لناس أمميين أو وثنيين؟ قد يكونوا إن سمعوا إن بطرس عمد كارنيليوس زي ما شفنا في أعمال 10، فيمكن دي شجعتهم، قالوا الله يبقى فيه ممكن الناس الأمم يدخلوا فين؟ يدخلوا في الإيمان. فدي شجعتهم إنه لما دخلوا أنطاكيا بدوا يكرزوا الناس يونانيين. الكنيسة في أورشليم لما سمعت إنه فيه مؤمنين في أنطاكيا بعتت لهم زي ما شفنا المرة اللي فاتت مين؟ برنابا. برنابا راح يخدمهم، شجعهم. برنابا لقى العمل كبير فشعر انه محتاج لحد، فراح لطرسوس يجيب مين؟ يجيب شاول. اشمعنى شاول؟ في اسباب كتيره ممكن نستنتجها، لكن اقرب استنتاج نقدر نقتنع بيه انه برنابا كان حاضر ايمان شاول بالمسيح في الطريق لدمشق، وكان حاضر عماد شاول من حنانيه، وقد يكون سمع الكلمة اللي قالها ربنا الحنانية، قال له روح عم تشاول لأنه هذا لي إناء مختار، ليه؟ سيحمل اسمي أمام إيه؟ أمم وملوك. فممكن يكون برنابا شاف إن كنيسة أنطاكيا دي كلها ناس إيه؟ يهود ولا أمم؟ أمم. فقال له بقى أكتر واحد حيساعدني للمسيح اختاره علشان إيه؟ من حوالي 9 و10 سنين لما نبقى نوصل للإصحاح الجاي هنشوف الأزمنة دي بالضبط، قال أحسن واحد يقدر بقى يعمل الخدمة ديت هي شاول. فراح برنابا طلب شاول، وقعد برنابا وشاول سنة كاملة في أنطاكيا. آخر حاجة ختمنا بيها أنه في الأثناء ديت قام نبي اسمه أغابوس في كنيسة أنطاكيا وتنبأ أن في جوع هيحصل على المسكونة. فكنيسة أنطاكيا اللي هم الناس اللي أصلا أمم وثنية وقبلت الإيمان بالمسيح، أشفقوا على إخواتهم المؤمنين المسيحيين اللي في أورشليم اللي من أصل يهودي، قالوا دول إحنا مسيحيين زي بعض، وكنيسة أورشليم دي معروفة أنها كنيسة فقيرة، فبدوا في كنيسة أنطاكيا يجمعوا إيه؟ مساعدات، وبعتوها على إيد مين؟ برنابا وشاول يروح يوصلوها للفقر اللي موجودين فين؟ في أورشليم. ده كان الإصحاح 11. الإصحاح 12 قصة كده حصلت في النص، ممكن إنها تبدو ملهاش علاقة بالمسلسل اللي إحنا ماشيين فيه. احنا اخر حاجه كنيسه انطاكيا قام فيها نبي قال ان في مجاعه، وقالوا هنبعت برنابا وشاول يساعدوا الناس الفقراء اللي في اورشليم. دخلت قصه في الاصحاح 12 بطرس دخل السجن والملاك طلعه وحدوته كبيره، واتختمت الحدوته دي بايه؟ انه برنابا وشاول رجعوا من اورشليم لانطاكيا تاني، معاهم مين؟ معاهم مريمورس. يعني ممكن لو احنا شلنا قصه بطرس الحكايه تبقى ماشيه ايه؟ ماشي مظبوط، احنا في أنطاكيا ونبي تنبأ ورحنا ودينا مساعدات، واللي راحوا ودوا المساعدات رجعوا لأنطاكيا تاني ومعاهم نفر جديد اسمه مريمورس. ماشي نكمل بقى الرحلة، وده اللي هيحصل في الإصحاح 13. طيب ايه اللي دخل قصة بطرس كده في النص؟ ملهاش لزوم، مش الحكاية مش ماشية بالتسلسل. حتى زي ما هنشوف في لما نيجي نحسب التواريخ هنلاقي القصه بتاعت بطرس ديت، بطرس لما دخل السجن وخرج وهيرودس ده مات، دي القصه دي كانت في سنه 44 ميلاديه، في حين انه زياره برنابا وشاول لاورشليم كانت في 46 ميلاديه. هنشوف دلوقتي التواريخ، يعني حتى الايه الحكايه مش في نفس الوقت. يعني بعد ما حصلت قصة بطرس ودخل بطرس السجن وطلع بطرس من السجن، بعدها بسنتين جه برنابا وشاول جايبين مساعدات من أنطاكيا لكنيسة ايه؟ أورشليم. طب قصة بطرس دي كان من أساسها بقى ملهاش ايه؟ ملهاش لزوم. ماشي، هو يعني عرفنا من تفاصيل القصة دي دخول ماري مرقص في القصة، ماشي، بس في حاجة أهم من كده أو حاجتين في الحقيقة. الحاجة الأولانية انه لما ختم القصه بتاعت بطرس قال ايه لو خدتوا بالكم منها، عشان كده انا قصدت اقرا الاصحاح كله رغم ان هو طويل شويه، قال واما كلمه الرب فكانت تنمو وتزيد. انه

في مقاومات في الكنيسة، ورغم المقاومات ديت الإيمان قاعد إيه؟ يزيد. فإدى صورة للمقاومات ديت في قصة مين؟ قصة بطرس. ده جانب. الجانب الثاني في الحقيقة ده اللذيذ قوي، إنه إحنا لسه شايفين في الإصحاح 11 ناس يونانيين قبلوا الإيمان بالمسيح أشفقوا على ناس يهود قبلوا الإيمان بالمسيح. وإحنا عارفين إن الأمم اللي هم اليونانيين واليهود في بينهم إيه؟ عداوة. لكن لما اليونانيين دول قبلوا الإيمان بالمسيح حنوا وعطفوا على اليهود المسيحيين. يبقى الإيمان بالمسيح خلى اليونانيين واليهود اللي كانوا زمان أعداء خلاهم إيه؟ خلاهم أحباء. في حين إنه الإصحاح 11 حيبين لنا إنه هيرودس ده يهودي، والشعب اللي بيحكمه هيرودس الشعب يهود لكن مش مؤمنين بالمسيح، ورغم هذا عملوا اضطهاد على اليهود اللي زيهم لأنهم قبلوا الإيمان بالإيه؟ بالمسيح. يبقى الفكرة اللي عايز يقولها القديس لوقا إيه؟ عايز يقول إن الإيمان بالمسيح خلى الأعداء إيه؟ اليونانيين واليهود أحباء ويخافوا على بعض وبيلموا فلوس يروحوا يدوها لليهود. ولما اليهود رفضوا الإيمان بالمسيح اليهود هاجوا على بعضيهم، اليهود الغير مؤمنين كرهوا إخواتهم اليهود اللي زيهم المؤمنين بالمسيح. بمعنى الدرس اللي عايز يقوله القديس لوقا إنه دخول المسيح يعمل محبة ما بين الأعداء، وعدم وجود المسيح يعمل بغضة بين الإيه؟ الإخوات. يعني اليهود إخوات زي بعض، لكن علشان دول رفضوا الإيمان بالمسيح فقاموا يضطهدوا اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، في حين أن المسيح لما دخل قلب اليونانيين عطف قلبهم على مش يونانيين زيهم لكن إيه؟ على ناس يهود. ودي تبين يا أحبائي فعلا أن المسيح بيدي إمكانية للإنسان أنه يحب حتى إيه؟ أعدائه. حبوا إيه؟ أعدائه. ده الهدف الأساسي اللي القديس لوقا عايز يبين نتيجة ثمرة الإيمان بالمسيح، أن خلت الشعوب اللي فيها عداوة خلتهم يحبوا بعض ويخافوا على بعض ويعترفوا على بعض. عشان كده بقت علامة المسيحية الأساسية هي الإيه؟ محبة. القلب اللي فيه بغضة قلب لسه ما دقش محبة المسيح بالكفاية. كل ما الإنسان يشبع بمحبة ربنا كل ما يلاقي قلبه بيحب حتى إيه؟ حتى العدو بتاعه. طيب ندخل للإصحاح. يقول في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى إناس من الكنيسة. في ذلك الوقت، عايزين نشوف الوقت دوت فين في أحداث الإنجيل، وعايزين نشوف في ذلك الوقت فين في التاريخ. في أحداث الإنجيل قلنا الإصحاح اللي قبله نبي اسمه أغابوس قام وقال يا جماعة في مجاعة هتحصل. ففي الفترة ديت راحت كنيسة أنطاكيا زي ما شفنا بعتت مين؟ بعتت برنابا وشاول. برنابا وشاول النبوة اللي قالها أغابوس كانت تقريبا سنة 44، لكن برنابا وشاول قعدوا تقريبا سنتين في أنطاكيا يلموا مساعدات عشان يروحوا سنة 46. هنعرف دلوقتي التواريخ دي جاية منين هقول لكم، بس عشان نبقى بس فاهمينها دلوقتي. قعدوا لمدة سنتين، يعني أغابوس تنبأ سنة 44 اللي هو في الوقت اللي هتحصل فيه قصة ان بطرس يدخل السجن سنة 44 ميلادية. في الأثناء دي، أثناء ما أغابوس قال يا جماعة ان في مجاعة هتحصل، كان في الوقت دوت هيرودس بيسجن مين؟ بطرس في السجن. بعديها بسنتين سنة 46 هيكونوا بقى في أنطاكيا جمعوا المساعدات وودوها لكنيسة إيه؟ أورشليم. يبقى برنابا وشاول راحوا زاروا أورشليم بعد ما بطرس طلع منين؟ من السجن. هنشوف بقى بالتفصيل، بس أنا بقول لكم بس دلوقتي إحنا الأحداث بتاعتنا فين في الإنجيل. أغابوس قال نبوة فقعدوا يجمعوا مساعدات لمدة سنتين، فأثناء السنتين دول بطرس دخل السجن وخرج، كانوا برنابا وشاول جايين بالمساعدات لأورشليم في ذلك الوقت. النقطة الثانية إنه في ذلك الوقت برضو من أحداث الإنجيل لغاية هذا الوقت آخر عداوة حصلت ما بين اليهود والكنيسة كانت في قتل مين؟ استفانوس. لا احنا بنتكلم على اللي فات مش على اللي جاي. آخر عداوة احنا شايفينها لغاية النهاردة في الإصحاح 11 كانت حصلت أيام قتل مين؟ قتل استفانوس. قتل استفانوس كان سنة 33 34 35، لا يمكن ندي تاريخ، أي تاريخ بيحتمل سنتين زيادة أو سنتين ناقص، لأن طبعا دي حاجات كلها إيه؟ يعني العلماء بيدرسوها ويحاولوا يوفقوا التواريخ ببعضها. فتقريبا في الحدود ديت ده كان قتل استفانوس اللي هو الوقت اللي آمن فيه شاول. احنا دلوقتي بقول لكم احنا في سنة كام هندرسها دلوقتي؟ 44. يعني بقالنا حوالي

حوالي 10 سنين أو 11 سنة في سلام ما بين مين ومين؟ اليهود، وما بين الكنيسة اللي موجودة فين؟ في أورشليم. آخر اضطهاد كان من 10 سنين لما قتلوا استفانوس. في ذلك الوقت هيحصل بقى اضطهاد جديد من اليهود على الكنيسة اللي في أورشليم. واخدين بالنا؟ ده من جهة الايه؟ الأحداث بتاعت الإنجيل. طيب من جهة التاريخ، أنا قاعد أقول لكم سنة 44 و46 جبنا التواريخ دي منين؟ ببساطة بدون ما ندخل في تفاصيل، يقول في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه. فراحوا الجماعة بقى بتوع الدراس اللي بيدرسوا دول، راحوا بقى للتاريخ يدوروا على هيرودس دوت مين وجه سنة كام عشان نقدر نحدد الايه؟ التاريخ، المدة. أولا مين هيرودس دوت؟ هيرودس ده يبقى حفيد هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم. في إنجيل القديس متى لصاحة 2 ربنا يسوع لما اتولد قام هيرودس وذبح أطفال، ده هيرودس الجد. هيرودس اللي احنا معاه دلوقتي حفيده، ابن ابنه. طيب عرفنا عن هيرودس ده برضو من التاريخ انه عمه اسمه أنتيباس، ده اللي قطع راس يوحنا المعمدان واللي اتحكم قدامه المسيح، ده عمه. يبقى جده اللي قتل الأطفال في ميلاد بابا يسوع، عمه اللي قطع راس يوحنا وحاكم المسيح سخر منه هيرودس وجنوده، ولاد الراجل دوت هيرودس اللي احنا بنتكلم عنه ده دلوقتي في أعمال 12 هنسمع عنهم برضو، اسمهم أغريباس الملك وأخته اسمها برنيك، دول ولاد هيرودس دوت. هنسمع عنهم بقى في سفر الأعمال قدام شوية، بولس هيتحاكم قدام أغريباس الملك، ده ابن مين؟ هيرودس اللي احنا بنتكلم عنه دوت. يبقى هيرودس دوت جده هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم، وعمه اللي هو حاكم ربنا يسوع وقطع راس يوحنا، وولاده اللي لسه هيحكموا بولس في أعمال 25 و26. ماشي. قال الإنجيل عن هيرودس دوت إن هو قتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف. رجعوا بقى الناس بتوع التاريخ شافوا هيرودس دوت، قالوا الراجل دوت مسك الحكم في سنة 37 ميلادية، قعد ملك لمدة 7 سنين. يبقى 37 والسبع سنين يعني احنا دلوقتي الإصحاح ده هيرودس ده جراله ايه؟ ضربوا الددومات. طب هو بدأ من سنة 37 وقعد 7 سنين، يبقى احنا دلوقتي في سنة ايه؟ 44. واخدين بالنا ازاي حسب التواريخ؟ فالقصة اللي احنا بنحكيها ديت سنة ايه؟ 44 ميلادية. حاجة لذيذة بقى اللي يرجع بقى لسفر الأعمال أول ما بدناه، النهاردة الوعظة نمرة 44 في سفر الأعمال، يعني كأننا كل سنة بناخدها في إيه؟ وعظة. يبقى احنا ما بنطولش، عشان اللي بيقولوا ان احنا بنطول ده احنا بنخلص السنة في إيه؟ وعظة. طبعا هي جاية لوحديها يعني، ما كانتش مترتبة لكن هي جات لوحديها يعني. طب عمل إيه هيرودس دوت؟ في ذلك الوقت مد هيرودس يديه ليسيء إلى إناس من الكنيسة. إيه أساء لمين يعني؟ جاب ناس كده من المؤمنين وزعلهم؟ قال لا، قتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. طبعا قتلوا بالسيف يعني عمل إيه؟ قطع رأسه. أول شهيد تقولي لا، أول شهيد استفانوس. بس ده أول شهيد في الرسل اللي إيه؟ ال 12. يبقى مين أول واحد استشهد في ال 12 رسول؟ يعقوب. يعقوب مين؟ أخو يوحنا. طيب ده نمرة كام في الرسل بتوع المسيح؟ أول واحد من ال 12 تبع المسيح، أول واحد، أو هما كانوا في الحقيقة اتنين مع بعض، مين ومين؟ أول اتنين مشوا ورا المسيح، اندراوس برافو، لا ويوحنا. أول اتنين تبعوا المسيح كانوا من تلامذة يوحنا المعمدان، وسمعوا يوحنا المعمدان بيشاور هذا هو حمل الله، فمشوا هما الاثنين وراء. دول كانوا مين ومين؟ أندراوس ويوحنا، أول اثنين. بكرة يا أخو يوحنا. طيب كويس، يعني الرجل إيه جاء على السيرة بتاعته. طيب يبقى أول واحد تبع المسيح أندراوس ويوحنا. نمرة ثلاثة، أندراوس جاب أخو بطرس، يبقى بطرس ده نمرة ثلاثة. يوحنا جاب اخوه يعقوب، يبقى ده نمره كام؟ يعني ده رابع واحد في الايه؟ في التلامذه، رابع واحد في الترتيب اللي تبعه المسيح. الحاجه الثانيه، يعقوب دوت لما نرجع للاناجيل الاربعه نلاقي حصلت معاه قصه مع ربنا يسوع. ام يعقوب ويوحنا راحت للمسيح وقالت له اريد ان يجلس ابناي هذا، واحد عن يمينك واحد عن يسارك.
فالمسيح سألهم: أتستطيعان أن تشربا الكاس التي أشربها؟ طبعا الكاس اللي يقصدها المسيح كاس الإيه؟ كاس الصليب والموت والألم. قالوا له: نستطيع. قالوا: طب خلاص تعالى يعقوب، أنت أول واحد إيه؟ مش أنت مش تقول نستطيع؟ يبقى أنت أول واحد تشرب الكاس. فشرب يعقوب الكاس أول إيه؟ أول واحد. الحاجة الثانية أنه في تقليد اليهود أنه أكبر واحد سنا يجلس على اليمين وأصغر واحد سنا يجلس على الشمال. هنا بقى مش من ناحية السن، أول واحد استشهد يعقوب كأنه هو ده اللي جلس عن يمين المسيح، ويوحنا ده آخر واحد كأنه أصغر واحد، رغم أنه فعلا أصغر واحد سنا، ده اللي جلس عن إيه؟ عن شمال المسيح. يعني تحقق حلم أم ابن زبدي وجلس واحد عن يمينه وواحد عن إيه؟ شماله، بس بمفهوم إيه عن يمينه؟ ده أول واحد يوصل للمسيح من الرسل الاثناشر، ويوحنا آخر إيه؟ آخر واحد. فكان ده أكبر واحد وده كأنه أصغر واحد. أيضا السيد المسيح لما قال لهم وهو بيكلم التلامذة، قال لهم: متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجدي تجلسون أنتم أيضا على إيه؟ 12 كرسي. تعملوا إيه؟ تدينوا أصباط إسرائيل الـ 12. يعني في 12 كرسي جنب المسيح هيجلس عليهم الرسل الإيه؟ أول واحد وصل للكرسي بتاعه هو مين؟ يعقوب. يعني فعلا يعطيك الرب حسب إيه؟ نفسك يعقوب تقعد جنبي؟ طيب تعالى أول واحد هتيجي تقعد إيه؟ طيب جنبي. عشان كده أول واحد استشهد فيه الرسل. تقول لي: طب هنا في حاجة في النص، أول واحد استشهد في المسيحية اللي هو استفانوس. الإنجيل سفر الأعمال حكى لنا القصة بتاعته والوعظة بتاعته، حدوتة طويلة. عرفنا استشهاد استفانوس، واستفانوس ده عرفنا أنه واحد من السبع شمامسة، وكنيستنا بتقول لنا أن واحد ده من السبعين إيه؟ رسول. طب إذا كنت يا لوقا حكيت استشهاد واحد من السبعين بالتفاصيل، كان من باب أولى تحكي لنا استشهاد أول واحد من الاثناشر بالإيه؟ بالتفاصيل. مين أكبر مكان، الاثناشر ولا السبعين؟ الاثناشر طبعا. طب إذا كانت في السبعين واحد منهم حكيت لنا حدوتة طويلة إصحاحين كاملين عنه، تيجي على أول واحد في الاثناشر وتقول أنه قتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف، ولا تحكي لنا اتقتل إزاي ولا إيه اللي حصل؟ يعني لوقا كان المفروض إيه؟ يحكي: يا عم ده واحد من الاثناشر، ما حكلناش. في الحقيقة لأكتر من سبب. السبب الأولاني أنه سفر الأعمال أو الكتاب المقدس مش بيحكي سيرة أشخاص عشان يقول لنا ده حصل معاك كذا وده حصل فيجي لنا عند يعقوب يحكي لنا، لا، ده بيحكي قصة انتشار الإيمان المسيحي. طب في انتشار الإيمان المسيحي ليه وقفت عند استفانوس وما وقفتش عند يعقوب؟ قال: لأنه في الحقيقة قتل استفانوس عمل إيه؟ مين بقى متابع معانا؟ عمل إيه؟ نهضة في انتشار الإيه؟ المسيحية. بقتل استفانوس طلعت المسيحية في أربع مسارات قلت لكم عليهم المرة اللي فاتت. المسار الرابع والأخير تأسيس كنيسة أنطاكيا اللي منها هيطلع الإيمان المسيحي للعالم كله. فالحكاية مش بتحكي بقى سير الرسل ال 12 بقدر ما هو بيحكي النقط الرئيسية اللي انطلق منها الإيمان للعالم. فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وإذ رأى إن ذلك يرضي اليهود. بقى الحكاية قتل الرسل دي بتعجب مين؟ اليهود. أولا عايز أقف هنا، يعني اليهود بينبسطوا بالإيه؟ بالقتل. تصوروا يعني اللي يفرح اليهود إيه؟ القتل. واحد اللي يفرحه شوكولاتاية ماشي، طب ده كويس. واحد يفرحه يعني، لكن واحد يفرح بسفك الدم، إيه الطبع الوحش بتاع إيه؟ بتاع سيئة. ده الطبيعة البشرية أحبائي من غير المسيح. اللي أوحش من اليهود هيرودس. هيرودس شاف الذبح بيرضي اليهود، قال خلاص نقعد نيه نذبح له. وإذ رأى إن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. قال دم حكاية القتل دي بتعجبهم، ناخد لهم كل يوم واحد من الرسل من إيه ونقطع رأسه. في الحقيقة التاريخ يحكي لنا عن هيرودس زوت إنه كان بيتملق اليهود بأي شكل علشان يثبت المملكة إيه؟ المملكة بتاعته. يعني عنده السداد يعمل أي حاجة في سبيل أنه يظل إيه؟ يظل ملك. في قصة تتحكي عنه أحكي لكم كده بسرعة، أنه عايز يكسب اليهود، فأول ما بقى ملك راح جايب سفر التثنية وقعد يقرأه قدام الشعب. عارف أن شعب اليهود ده شعب يعني متدين، فقال خلاص أنا أعمل نفسي أن أنا كمان رئيس إيه؟ رئيس متدين. قال أدم دي بتعجب الناس، ماشي خلينا إيه؟ المهم الناس تنبسط مني. فلقى اليهود بيحبوا حكاية التدين دي، قال بس خلاص أنا أمسك لهم التثنية وأقعد أقرأ فيها. فهو بيقرأ التثنية، وصل التثنية 17
تثنية 17 بتقول لما تيجي تختار رئيس عليك لازم يكون من إخواتك، لا تجعل أجنبي رئيسا عليك. طب هو أصله مش يهودي، هو أصله أدومي من بني عيسو، جد عيلة هيرودس زي. فرح ممثل تمام قدام الشعب، قعد يعيط. بتعيط ليه؟ قال لهم أنا كده منفعش أبقى رئيس عليكم لأن أنا راجل أجنبي. بصوا التمثيل، قال لا لا أنت خورة، مرضو أنت خورة، ما أنت العيلة بتاعتك فيها نص أدومي ونص إيه؟ ممثل. والله يرحمه كان إيه؟ كان ممثل. تعوش أنت على الله يرحمه دوت، كان ممثل. فعم هيرودس ده برضو كان راجل إيه؟ ممثل كده. فعلا أنا أهم حاجة عندي أن أنا أفضل ملك، خلاص نجيب لهم كل شوية واحد من الرسل ونتبح. فرح جايب بطرس وإيه؟ تقول لي طب اشمعنى بطرس؟ طب ما كان ياخد يوحنا. قالوكم في الحقيقة يعني استنتاجات، ممكن يكون الاستنتاج الأول أنه ما كانش في حد من الرسل في أورشليم في الوقت دوت. جايز كلهم احنا في سنة كام دلوقتي؟ بقول لكم 44 ميلادية، يعني بعد صلب المسيح ب 14 سنة. فطبعا الرسل بدوا إيه؟ يطلعوا يكرزوا. فيمكن الوحيد اللي لقاه بطرس. هو في الحقيقة بقى واحد تاني بس مش من الرسل ال 12 لكن من السبعين، اللي هو يعقوب أخو الرب، اللي هو ابن خالد بابا يسوع، يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، اللي هو كاتب رسالة يعقوب دوت، كان أسقف أورشليم. فده كان موجود، بس هو قال لا احنا ناخد بطرس الايه اللي يعني الرسل يعني مكبرين دوت، وده الكبير بتاعهم، ناخده ايه ونقطع راسه. وإذ رأى إن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير. إيه أيام الفطير دي؟ أيام الفطير دي كانوا اليهود يوم 14 نيسان بين العشائين يذبحوا خروف الفصح، ويقعدوا من 14 نيسان مدة 7 أيام لغاية 21 نيسان ما يبقاش في خمير في البيوت بتاعتهم. الفطرة دي اسمها عيد الإيه؟ عيد الفطير، عيد الفصح اللي بنذبح فيه الخروف، وراه يجوا 7 أيام اسمهم عيد الفطير. ممكن المدة دي كلها تتسمى مع بعضها عيد الفصح، العيدين مع بعض، لكن في الحقيقة هم يوم 14 نيسان اسمه عيد الفصح، والسبع أيام من 14 نيسان لغاية 21 نيسان اسمها عيد الفطير. أيام الفطير ده احنا بننزع الايه؟ الخميرة. كأن يعني هيرودس قال لهم طيب الخميرة يعني الشر اللي في وسطيكو بطرس، طب انا همسك بطرس ده وانزعه من وسطيكو واحطه فين؟ في السجن. جت السماء قالت له لا في الحقيقة مش بطرس هو الخميرة، ده انت هو الايه؟ الخمير. فجت السماء راحت واخده بقى مش بطرس، لا دي طلعت بطرس من السجن، ونزل الملاك راح مموت مين؟ هيرودس. وكأن هي دي فعلا الخميره الحقيقيه الوحشه، الشر الحقيقي اللي في وسط ايه؟ في وسط اسرائيل. ولما امسكه وضعه في السجن مسلما اياه الى 4 أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا ان يقدمه بعد الفصح الى الشعب. قلت لكم بعد الفصح يعني بعد 21 نيسان اللي هو بعد عيد الفطير، لكن المدة كلها على بعضها ممكن نسميها عيد الايه؟ عيد الفصح. طب يعني ايه وضعه في السجن مسلما اياه الى 4 أرابع من العسكر؟ يعني قسم اليوم 4 ورديات، ال 24 ساعة على 4، يبقى كل وردية كم ساعة؟ كم ساعة؟ 24 على 4 6 ساعات، وكل وردية 4 عساكر، يبقى هنحتاج كل يوم كم عسكري؟ 16 عسكري. طيب ندخل في الوردية الست ساعات، عندنا 4 عساكر، قال 2 يربطوا ايدين بطرس، يعني بطرس قاعد في السجن ايده دي مربوطة في عسكري وايده دي مربوطة في عسكري. تقولي لي جبتها منين؟ اقول لي جبتها من الآية 6، كان بطرس نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين. يبقى في عسكري عن يمينه مربوط فيه، وفي عسكري عن ايه؟ عن شمال. طبعا عندنا لسه 2 ايه؟ احنا عندنا في المبطشية كم عسكري؟ 4. طب الاثنين التانيين فين؟ الاثنين التانيين واقفين يحرسوا الباب. عرفناها منين؟ عرفناها برضو من الآية 6، يقول وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. يبقى كل 6 ساعات يروح 4 عساكر ويجي 4 عساكر، 2 يطربطوا في بطرس و2 يقفوا على الايه؟ يعني يا بطرس تطلع فوق تنزل تحت، يهرب يروح فين؟ يقدر يهرب؟ يقدر. تقولي لي طيب حتة واحد محتاج 4 عساكر، يعني برضو ما يعني زيادة أو من هيرودس، يعني كفاية يربط ايده في عسكري وخلاص، هيروح في المطرح ما يروح مع العسكري معاه وهو محطوط جوه السجن وخلاص على كده. في الحقيقة في أكتر من سبب. السبب الأولاني إن هم عارفين إنه المسيحيين اللي أمنوا بالمسيحية في أورشليم متعاطفين مع مين؟ مع
مع الرسل، قالوا احسن يروح حاجمين على السجن كده ويطلعوه، فاحنا نزود الايه الحراسة. الحاجة التانية قالوا اصل احنا ما ننساش، من 10 سنين لينا ايه، لينا قصة معاه بطرس ده، ده احنا بطرس ده والرسل حطناهم في السجن، وطلعنا تاني يوم لقيناهم ايه كلهم برا السجن فين، في الهيكل بيوعظوا. الكلام ده موجود في سفر الاعمال الاصحاح الخامس. فكان بطرس محروسا في السجن، واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة الى

في العيد. ثانيا هيرودس مكار، قال ده في العيد بيبقى فيه زحمة كتير، ناس يهود كتار، ناس جايين من بره، لما هيسمعوا أن واحد مات مش هيهمهم الموضوع، لكن لما الناس دي تمشي وأهل البلد، طبعا البلد عدد بقى صغير، والخبر بقى ينتشر، وأنا أوعظ للناس بقى أقول لهم خطبة أنا ذبحت لكم النهاردة بطرس، فالناس بقى بتوع البلد كلهم إيه، غير لما يبقى في وسط أعداد كتيرة. فاهمين مكر هيرودس؟ هو بيدور على إيه؟ بيدور على الناس بتوع البلد بتاعته. فلا نستنى لما الأجانب دول يمشوا الغربة وبعدين بقى احنا كده مع بعضينا، وايه واطلع اخطب لكم ساعتين واقول لكم ان انا مسكت لكم مين الكبير بتاع النصر اللي هو مين؟ بطرس. مش كده؟ من له زنان للسمع فالايه فليسمع. احنا بنتكلم على سفر الاعمال صح 12. طيب، طب يعني بطرس هيدبح هيدبح، طب موقف الكنيسه بقى، حطوا نفسيكم بقى مطرح الايه، مطرح الكنيسه الاولى. مسكوا بطرس أكبر واحد في الكنيسة بتاعتنا وحطيه في السجن، وقبليها دبحين واحد، يعني حيدبحوك يا بطرس حيدبحوك. اسمعوا بقى الفتاوي، نروح نرفع قضية، نروح نقول للي في أمريكا واللي مش عارف ايه، كل واحد بقى يقول له رأي يعني، ولا نروح نهجم كده على السجن ونروح مكسرين السجن ونطلعوا البابا بتاعنا بطرس الرسول. الكنيسة قالت لا، مش دي السكة بتاعتنا، السكة بتاعتنا ان احنا ايه نصلي. فكان بطرس محروسا في السجن في وسط العساكر، وفي الحقيقة هو محروس بايه تاني؟ بالصلاة بالملائكة طبعا، اللي نزلوا ثمرة الصلاة بتاعت الكنيسة. واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة الى الله من اجل. صار له اول يوم في عيد الفطير بطرس ما طلعش، راح مصلين ايه تاني يوم تالت يوم رابع يوم، عندنا سبعة ايام بتوع الفطير، ما زهقوش، ما قالوش الصلاة بتاعتنا ما جابتش نتيجة، خلاص بقى نبطل صلاة، يلا بقى هو ربنا الظهر بقى يعني عايز ايه ياخد بطرس، لا فضلوا بيلحوا في الصلاة، وزي ما هنشوف ليل ونهار، لانه لما خرج بطرس كان في الفجر الصبح هنشوف دلوقتي. طب ثمرة الصلاة اللي باللجاجة ديت، السماء تقف ساكتة ولا تتدخل؟ طبعا صلاة بتهز السماء. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، دول قاعدين يصلوا صلاة بس بس بس بس خلاص كتبه هنزل لكم إيه، نزل ملاك نوره أضاء في البيت، البيت اللي هو بيت السجن يعني، لكن النور دوت مين اللي استضاء بيه، مين اللي حس بيه، مين اللي شافه؟ الحراس شافوه؟ لا الحراس مش شافوه، يعني في نور في وسط ظلمة العالم بيعلنه ربنا من السماء، بس النور ده مين اللي بيحس بيه؟ المؤمنين، زي ما قال لهم المسيح أنتم نور العالم. طب أجي عند بطرس بقى، حضرتك نايمة وعندك بكرة امتحان، فلا الله ولا فعلك أبونا، احنا لسه طالعين من الامتحانات، بس لنفرض يا دوبك بس ماما تولع سهرية في الصالة، اطفوا النور خلينا أعرف أنام، أنتم مش عارف ايه، أنا عندي امتحان بكرة، يا بنت أنا جيت جنبك، ما هو النور بيزعجني بيقلقني. ليه؟ لأنها نايمة ايه الآن، أي شوية نور تطفوا النور. عم بطرس بقى مش سهرية منورة بالليل، ده ايه؟ ملاك، ربنا يديكم كده وتشوفوا ملائكة، يعني ملاك نزل من السماء استضاءت الارض بنوره، يعني ملاك نور الارض كلها. صار بقى لما النور ده كله يبقى جوه أوضة وعم بطرس ايه؟ نايم. فالملاك فضرب جنب بطرس وايقظه قائلا قم عاجلا، يعني من شدة النوم مش حاسس، فاضطر الملاك ايه؟ قوم يا كريستين، قوم قوم جماعة الامتحان. بطرس بقى كان مدوش، مين اللي بيصحي دلوقتي؟ استنى زي ما بتعمل كريستين، لا بطرس صحي. طب اسال سؤال، ايه النوم الشديد دوت اللي نايمه بطرس؟ تقولي لي بطرس خم نوم. لا في الحقيقه مش خم نوم ولا حاجه، سلام فعلا. سلام فعلا. طب جاب السلام ده منين؟ حلو طبعا من الصلاة، بس في الحقيقة في وعد عيله له المسيح كان مخلي بطرس نايم وحاطط في بطنه ايه، مش بطيخة صيفي، شادر بطيخ. المسيح قال لبطرس انت مش هتموت صغير، انت هتموت سنك ايه كبير، وعم بطرس لسه شباب يعني، فقال انا لسه لي شوي. طبعا هو مش شباب قوي بطرس، يعني بطرس برضه كان كبير، بس يعني المسيح قال له ايه؟ عارف حد عارف بقى الآية؟ برافو، قال له حينما كنت أكثر حداثة في إنجيل القديس يوحنا، كنت تمنطق ذاتك يوحنا 20 وتذهب حيث يوحنا 21 حيث تشاء، ولكن متى شخت فآخر يمنطقك ويأخذك حيث لا شاء. قال هذا مشيرا

إلى أية إيه؟ ميتة. يبقى الميتة بتاعتك يا سمعان إمتى؟ متى؟ شيخت. لكن عم سمعان دلوقتي لسه إيه؟ لسه شباب صغير يعني بتاع مثلا إيه؟ بالنسبة له هو يعني الكلام مش راضي يجي بقى كده يتظبط، بس بالنسبة لبطرس يعني كان طبعا معدي 50 بطرس في الوقت دوت. فبطرس عارف ان لسه قدامه ايه؟ قدامه لا لا لسه انا مش هموت دلوقتي، فنايم وايه؟ ومطمن. فضرب جنبه بطرس وايقظه قائلا قم عاجلا. ليه الملاك بيقول له يلا قوم بسرعه؟ طب ما احنا مهلين يعني ومعنا حال الحراس هيصحوا يعني، ولا الملاك يعني عايز يطلع بسرعه قبل الناس ما تنتبه؟ ليه الملاك بيقول له قم عاجلا؟ ما واحده واحده احنا معنا الملاك يعني هيصحوا الحراس ويعطلونا يعني نطلع قبل ما يعني عارف لو واحد يعني سوري مع الفارق بعد اذنكم يعني بس عشان افهم لكم، واحد حرامي داخل يسرق مع الفارق طبعا يلا بسرعه بسرعه الناس ما تصحى وعايز يخلص بسرعه. ايه طب والملاك مستعجل ليه؟ ما واحده واحده ليه بيقول له قوم عاجلا؟ فكر خير البر عاجل ماشي برضه تامل حلو. يبقى لما يجي لنا خير نعمله بسرعه قبل ما الفرصه تروح. ماشي تامل برضه كويس. لما يجي لك بر ايه استعجل ما تستناش. حلو يعني انت ايه قربت يا نبيل يعني لما بتشغلي مخك بتبقي كويس. هو في الحقيقه في صلاه طالعه من الارض ايه قاعده تهز في السماء. يا عم يلا بسرعه خليهم يسكتوا. ما هي الصلاه عامله في السماء ايه عامله بتهز السماء. فالملاك بيقول له يلا خلص عشان الناس اللي قاعده تصلي دي ايه تبطل صلاه تهدى يعني شويه. او في معنى تاني برضو ممكن نستنتجه انه صح ربنا هينجي بطرس، لكن مش كل ان ربنا هينجي بطرس يبقى تنبل يعني مش مش مش يروح يصلي بقدر ان ما يكونش متراخي. بالظبط كده يعني احنا ربنا بيشتغل معانا. طب ما طب ربنا بيشتغل بقى خلينا احنا ايه نايمين. لا ربنا بيشتغل بمعجزات، بس ده برضو ما يمنعش ان احنا لازم يكون عندنا شيء من الايه الهمه والنشاط. ما فيش تعارض ما بين اتكلنا على نعمه الله وما بين ان احنا نعمل نشتغل. فقال له قم ايه قم عاجل. بصوا بقى المنظر. فسقطت السلسلتان من يديه. عارفين السلسله؟ شفتوا الاساور بتاعت العساكر زي الاساور كده اللي حضراتكم بتلبسوها، بس دي بتبقى يعني بعيد عنكم حديد، تلاقيها مربوطه كده على الايد يعني مش ممكن ايه تدخل. طب بطرس مربوط كده زي ما شفنا اثنين، راحت الاساور دي راحت ايه؟ طب اتفكت ازاي؟ ما اتفكتش يعني هي مدوره زي ما هي. يعني بص انا مثلا الساعه دي كده اهي صغيره ممكن تطلع من ايدي؟ مش ممكن. هم لقوا ديت اتفكت ومقفوله كده زي ما هي. الله دي ايده طلعت منها ازاي ديت؟ يعني فاكرين الاكفان بتاعت المسيح؟ كفن محطوط ومفروض زي ما هو، والمنديل محطوط كانه مغطي الراس، والجسد كانه اتبخر. مش الكفن زي ما حضرتك تقومي الصبح تروحي نطره اللحاف كده ومقاومه على جنب، لا ده فضل مفروض زي ما هو وكان الجسد ايه فكان ايد بطرس اتبخرت كده من وسط الايه ايه ده دي معجزه دي دي دي دي, دي, دي, دي رؤيه. طب لما السلاسل اتفكت وقعت على الايه الارض، وارض السجن يعني عقبال ما تشوفوها كده حاجه ايه حاجه صح. طب لما اتهبدت على الارض العساكر ما قاموش. يعني لما نقعد نفكر في الموضوع يعني معجزه بكل المقاييس. طيب بلاش ديت ودي. قال له الملاك طمنطق. يعني بطرس لما جه ينام بالليل المنطقه اللي هو الحزام، فراح فكك الايه الحزام والبس عليك الفردتين الشبشب بتوعه حطيتهم على جنب قال له البس الشبشب. ففعل هكذا وبعد كده بص الملاك لا لسه في حاجه ناقصه قال له ايه؟ فقال له البس رداءك واتبعني. عارفين الرداء؟ شوفوا الناس الصعيده، الصعيدي تلاقيه لابس جلابيه زي دي كده ومعاه واحده ثانيه زي الفراجيه اللي ابونا بيلبسها. لما يجي ينام الفراجيه دي يروح مطلعها كده فوق ويلفها كانها ايه؟ كوفيه. بتشوف الناس الصعيده؟ كانها شال، لكن دي هو مش شال، دي جلابيه. طب البسها لكم مره وافرجكم. انا كنت اشوف جدي يعمل كده. فايه تلاقيه بقى من فوق بقى حاجات كتير قوي كده. ليه؟ لان البتاع دي لففها كده. ده ده ده ده الصعيد الايه المتريش يعني اللي يعمل كده. ده كان لبس الناس، بس الكهنه لبسوا اللبس اللي الناس بتلبسه. ده واحد مره بيسالني من يومين بيقول لي ليه ابونا بيربي دان؟ قلت له لان زمان كل الرجاله كانوا بايه
فيش حاجة يعني الراجل يحلق دقنه، دي حاجة من نهاية القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين. قبل كده كان كل الناس ايه تربي دقنها، ده طبيعي الراجل لازم يربي دقنه. لكن لما ضاعوا على فرنجة بقى وافترعوا شرحوا حلقنا، لكن احنا ظلينا على الايه على النظام القديم، بالإضافة طبعا التكريس وهو بس يعني ده منظر الرجال زمان. فقال له البس رداء. فبطرس بقى الرداء ده اللي هو بقى بيدفى بيه كده، طبعا لما نايم بالليل حط على جنب لانه ده لبس الخروج، يعني هي الناس الصعيدة كده ده لبس الخروج بتاعه. لقيته لما رقع بالجلابية اللي تحت وفوق بقى لما يجي بقى يخرج الحط البتاع دي فوق كده بقى هو فندي كده. طيب ليه الملاك يعني عايز بطرس ياخد الرداء بتاعه وعايز ياخد المنطقة وعايز ياخد الشبشب؟ طب ما يا عم يعني نجي نسيبه الشبشب دلوقتي ونجيبه شبشب من بره. ماشي جاهز مستعد حلو عشان ما يتقالش ان حد هربه، حلو قوي. بس بصراحة الملاك يعني ايه مش عايزهم ياخدوا من بطرس ايه، لان المسيح قال شعرا من رؤوس دم يا بطرس دوما ياخدوش منك الشبشب بتاعك برضو ايه هتطلع بشبشبك. خسارة فيهم، عندك حق صدقيني. عايزكم بقى تتخيلوا المنظر بقى بعد ما بطرس عمل كده، فخرج يتبعه. تصوروا بقى الملاك ماشي، تخيلوا بقى المنظر بقى، عايزكم تغمضوا عينيكم كده، تخيلوا كتلة نور، كت دايرة نور كده وفي وسطيها ملاك والسجن كله ضلمة، والملاك دوت ماشي وبطرس ايه الملاك يعدي من الحيطة وبطرس ايه ايه دوت. ما بيقولك ايه اجتاز المحرس الاول والتاني، اجتاز يعني ايه اجتاز؟ يعني الباب مقفول وده ايه وده ماشي وراه، وكل اللي في السجن عايشين في الضلمة وايه. ايه رأيكم في المنظر الحلو دوت؟ هذا بالظبط يا احبائي صدقوني اولاد ربنا في العالم، في نور ماشي قدامنا المسيح نور العالم، واحنا ماشيين وراه نجتاز ضيقات ونجتاز تجارب ونجتاز محرس اول، نعدي كده كاننا بنعدي من الحيط، الفخ انكسر ونحن نجمع. يا ما دي قد تلاقيها متقفله وتلاقي نفسك كده ربنا راح معديك زي ما بيقولوا الشعره منين ماشيه انت كده مش عارفه ماشيه ازاي، واللي حواليك نايمين في الخطيه ونايمين في العالم ومش حاسين بعمل الله العظيم اللي بيعمله مع اولاده. فخرج يتبعه وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطه الملاك هو حقيقي، بل يظن انه ينظر ايه رؤيا. بطرس قال صار ان انا تقلت النهارده في العشاء عشان النهارده رفاع يونان. فيعني بيحلم يعني مش متصور يعني يعني الباب يتفتح وانا عدي ماشي، لكن الباب مقفول وانا بنفت كده من الحيطه. بطرس قال ان هو بيحلم يعني مش ممكن، حتى لو ربنا عايز ينجيني مش هينجيني بالطريقه ديت، يفتح لي الباب واطلع لكن يعديني من الحيطه. فبطرس فاكر انه بيحلم. فجاز المحرس الاول والثاني، طرقوا الباب الاولاني وهو مقفول واخترقوا الباب الثاني وهو مقفول. السجن عباره عن ايه؟ اوضه زي اللي احنا فيها دي كده سجن، ما انتوا دلوقتي مسجونين محدش يقدر يطلع لغايه ما خلص الوعظ، وفي باب مقفول وبعد كده بره في باب ثاني. لما نعدي البابين دول نلاقي حوش فسحه كده زي الحوش اللي تحت، ونلاقي بقى الباب الخارجي اللي بيقف عليه عم امين دوت. تخيلتوا بقى المنظر؟ يعني احنا جاي او جوه اوضه ليها باب وفي باب تاني من بره، المحرس الاول والمحرس التاني. واتي الى الباب الحديد اللي هو زي الباب بتاع الكنيسه بقى اللي على الشارع دوت الذي يؤدي الى المدينه. طب عدينا المحرس الاول يعني الباب مقفول ورحنا ايه نفدنا منه، الباب التاني مقفول ونفدنا منه، جينا بقى عند الباب الكبير بقى بتاع الايه بتاع اللي بيؤدي للمدينه بقى اللي بره الباب العمومي بتاع السجن. تاخدكم ايمان تزوركم السجن، السجن ايه يا ايمان؟ سجن الحضره ده مش هيروحوا، هم سجن الحضره بتاع الناس اسمه ايه ده منور. تعدوا المحرس الاول، تعدوا المحرس بقى كده الباب العمومي بقى بتاع السجن ده بقى باب ايه باب ضخم، يطلعوا ثلاث عساكر مع بعضيهم ولا اثنين عساكر حاجه كبيره قوي، وقفوا قدام الباب دوت. فانفتح لهما من ايه ده اتفتح بقى، عارفين بره تلاقوا مثلا في باب مقفول، انت وانت باصه من بعيد باب مقفول، ما انك تقربي من الباب تلاقي الباب لوحده اوتوماتيك راح ايه يعني انت ماشيه الباب مقفول. اول ما تيجي بيبقوا حاطين ارضيه كده تحت، يعني مجرد ان اي وزن يقف عليها تروح فاتحه الايه اوتوماتيك كده، حضرتك تعدي ما انك تعدي الباب يروح قافل ايه حاجه يعني بالريموت كنترول حاجه اوتوماتيك. طب ما بظبط ده فتح بمعجزه مش يعني
مش يعني الإقفال باظت، لا ده معجزة، الباب اتفتح وعم بطرس ايه ومين قدامه؟ الملاك. لذيذ بقى، الملاك يقول ايه؟ فخرج مثنى تقدم، هما الاثنين يعني الملاك ورا وبطرس ايه ورا، زقاقا واحدا. السجن زمان الشوارع زمان كانت صغيرة، تخيلوا مثلا حارة وفي اخرها في باب السجن، وقدام الباب السجن ده في الايه الزقاق الكبير الحارة بقى يعني. فمشي الملاك مع بطرس لغاية ما طلعوا بره الايه الحارة بتاعت السجن ديت، لغاية ما وصل على قمة الحارة والملاك ايه الملاك اختفى. فخرج وتقدم زقاقا واحدا، الزقاق اللي قدام باب السجن، وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه، هنشوف دلوقتي بطرس الحكايه دي حصلت قبل النبطشيه بتاعه الفجر، يعني قبل الساعه 6، فالساعه 6 الصبح بيبقى الجو ايه بارد كده شويه، في لفحه برد، فالهواء لطش بطرس، فبطرس ايه دي الحكايه ايه، قوم يا بطرس كده، خبط نفسه كده، لا نفسه صح مش نايم. فقام بطرس وهو قد رجع الى نفسه، الان علمت ايضا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. عشان كده بقى بطرس جه في رسالته الثانيه وكتب لنا يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربه. عرفت منين يا بطرس؟ قال الموضوع ده حصل ايه؟ لا انا كنت مزنوق زنقه، سجنين غير السجن غير الباب الخارجي، بابين غير الباب الخارجي، وربنا ايه نجاني. طيب هنا احبائي يجي سؤال، ليه بطرس لما اتسجن ربنا نجاه زي ما احنا شايفين، وليه قبليه يعقوب ربنا ساب هيرودس يعمل ايه يقطع راسه؟ ما اللي طلع بطرس كده، طب ما كان ساب يعقوب ليه؟ هو بيحب بطرس احسن من يعقوب؟ ايه رايكم كده ولا لا؟ بس كده، برافو برافو، كل واحد له رساله. تمام، رساله يعقوب ايه؟ خلص خلاص، قال له خلاص الحال، انت بطرس انت لسه ايه. عشان كده نقدر نقول بالايمان نجا بطرس من حد السيف، وبالايمان قطعت راس يعقوب بحد السيف. يبقى ان ربنا سمح بقطع الراس يبقى عندي ايمان ان رسالتي خلصت، ان ربنا نجاني يبقى عندي ايمان ان انا لسه ليا ايه. لكن هو ما كانش عاجز انه ينجي يعقوب. ديت يا احبائي يعني مش قصه حصلت مع هيرودس وانتهت، لا، كل زمان له هيرودس، وكل هيرودس له وسيله لنجاه الكنيسه، فدي قصه ايه؟ قصه متكرره. واخر هيرودس عصرناه، اخر هيرودس وقف ضد الكنيسه، كانت النتيجه انه ايه؟ وقع على جذور ايه؟ رقبته، زي ما هيحصل مع عم هيرودس دلوقتي. طيب نكمل القصه. ثم جاء وهو منتبه، نروح بقى لايه؟ للغالي بقى. ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس. اول ما بطرس بقى انتبه كده الصبح، اروح فين؟ المكان اللي فيه مين؟ المؤمنين. طب المؤمنين بيقعدوا فين؟ في بيت ماري مرقس. بيت ماري مرقس المسيح كسر فيه الخبز يوم خميس العهد، بيت ماري مرقس المسيح اعلن قيامته 40 يوم، بيت ماري مرقس حل فيه الروح القدس يوم 50، بيت ماري مرقس اختاروا فيه واحد بدل يهوذا، بيت ماري مرقس كانت تجتمع فيه الكنيسه الاولى، بيت ماري مرقس قاعدين يصلوا فيه علشان ربنا يخرج بطرس منين؟ من السجن. يعني عم ماري مرقس ده يعني ايه؟ مش حاجه كده جت عابره في قصه في الانجيل، لا، ده له ايه؟ هو وبيته ليهم ايه؟ ليهم قصه كبيره في الانجيل. ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس. في الايه 18 هنسمع لما صار النهار الخبر انتشر ان بطرس مش في السجن. صار النهار، يبقى دي الورديه اللي هي بتغير الساعه 6 الصبح. يبقى بطرس طلع قبل الساعه 6 بساعه بساعتين، في وش الفجر. طب لما راح يخبط على بيت يوحنا الملقب مرقس لقاهم نايمين؟ كانوا قاعدين يعملوا ايه جوه؟ يعني دول بيوصلوا الليل بالايه؟ بالنهار نصلوا من اجل مين؟ من اجل بطرس. فلما قرع بطرس باب الدهليز، عارفين باب الدهليز ده ايه؟ نحكي لكم برضو حته في الجماعه بتوع الاثار يقولوا البيوت زمان كانت ايه؟ البيت يبقى جوه زي الكنيسه كده عندنا، وفي حوش كبير حوالين الكنيسه، وفي باب زي باب عم امين دوت، بس مش كنا ندخل كده من باب عم امين للحوش،
لا، البيوت زمان كنا ندخل من الباب الرئيسي زي باب عم أمين، ندخل كده في ممر طويل مسقوف اسمه دهليز، نطلع من الدهليز نلاقي الحوش الكبير، وبعد كده نلاقي الباب.

0: كبير بتاع البيت في الوش، واخدين بالنا ازاي؟ فالبيوت زمان كانت كده. دي شفناها في بيت حنان وقيافة في محاكمة المسيح، فكرة الدهليز ديت، ودينا شايفينها هنا في بيت ماري مرقص. وكنت بسمع واحد بيتكلم عن سوريا بيحكي ان البيوت القديمة كلها في سوريا بذات النظام كده، تلاقي ليها دهليز كده صغير وبعد كده ايه ندخل على البيت كوه. فلما قرغ بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها روضة لتسمع. روضة ده اسم يوناني معناه وردة يعني. لقت الباب بيخبط فراحت تسأل مين؟ قال لها أنا بطرس. فلما سمعت صوت بطرس طبعا عرفته، ما بطرس نفسه بيوعظهم كتير فهي حافظة ايه؟ حافظة صوت. لما سمعت صوت بطرس لم تفتح الباب. الله ليه كده؟ من الفرح ما صدقتش نفسيها. بطرس. فدخلت تجري، يا جماعه الحقوا الحقوا الحقوا، مين على الباب؟
1: بطرس.
0: برجتت الى داخل واخبرت ان بطرس واقفا قدام الباب. طبعا القصه باينه ان فيها ايه، يعني فيها حركه، تحسوا يعني القديس لوقا دوت يعني فنان بيرسم صوره متحركه، يعني وانت بتقري القصه تحسي بيتي خبطت بطرس جاي، بطرس على الباب، بطرس، تحس ان هي يعني ايه تمثيليه مصوره قدامنا بكلمات القديس لوقا. هنا بقى عجيب، بطرس اتفتح له باب السجن لكن باب الكنيسه ايه؟ مقفول في وشه. تقولي لي معناها ايه؟ يا مناس بيبقوا سجناء الخطيه والشر والوحاشه ومتربطين وربنا ايه يفك الابواب ديت قدام، يجوا على باب الكنيسه يلاقونا احنا عاملين فيهم ايه؟ قافلين الباب في وشه. يعني ربنا يقول لك ده انا جايبها من عمق الخطيه. انت لما تيجي الكنيسه تقعدي تبص لها من فوق لتحت، وانت تحتيك كنايس انت الاخرى، هي ناقصاكي، انت جايه تمثلي علينا. يا ست افتحي لها الباب وايه ودخليها. يعني حقيقي كده، يعني ربنا فكها من اسر سجن الخطيه، نيجي احنا ما نفتح لهاش البيت في الكنيسه. فقالوا لها انك تهزين، انت مش جريانه بنفسك، انت ظاهر السهر بتاع الكام يوم اللي فاتوا دول خلاك ايه. وهنا برضه احبائي نقف، طب الكنيسه بتصلي من اجل ان بطرس ايه يخرج، طب على الباب بطرس، يعني ليه ما صدقوش؟ يعني كنا نتوقع يعني احنا بنصلي وهو ربنا نجاه، لكن مش مصدقين رغم انه كان موضوع الصلاه. يعني روضه دي كانت حاضره معاهم اجتماع الصلاه، لما سمعت الباب فراحت نازله من الكنيسه اللي فوق في بيت ابو ثلاث ونزلت على الباب تحت تفتح، فلقيت بطرس ما صدقتش وراحت تقول لهم مش مصدقين. طب ما انتوا فوق كنتوا بتصلوا عشان بطرس. ما اقدرش اقول ان هو عدم ايمان، لكن يمكن ما كانوش متوقعين ان الاستجابه تيجي بالايه؟ بالسرعه ديت. فقالوا لها انك تهزين، واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو. قالت لا انا ما بحبها، انا متاكده انا هخفى عن صوت بطرس. فقالوا انه ملاكه، انت الظاهر ده الملاك بتاعه وانت ايه، وده اكد ان كان في ايمان في الكنيسه الاولى ان كل شخص له ايه، له ملاك. بطرس واقف ايه اختي افتحي قبل العساكر ما يجوا. واما بطرس فلبس يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، ده فعلا بطرس. فأشار إليهم بيد اليسار. طبعا يعني تحس لوقا ده الراجل ده برضه من ضمن الناس يعني الحلوين، لوقا ده يعني تحس واحد شاف القصة وبيكتبها. طبعا أول ما شافها بطرس هو هللويا مجدا مثلا يعني كنت حسيت مش الأحسن يسمعون. فأشار يعني تحسه اللي كاتب ده حصل يعني شاف القصة بيكتب اللي هو شافه، يعني دي تفاصيل واحد شافها. فأشار إليهم بيد اليسار وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن. تعالوا أحكي لكم الحكاية بتاعت المطلع. وعظ بطرس الوعظة اللي أنا بوعظها دي بالظبط نفس الكلام كده، الكلام اللي أنا قلته ده قال بطرس سنة كام؟ 44 ميلادية، بالنص كده زي ما أنا بقوله لكم. وقال اخبروا يعقوب والإخوة بهذا. يعقوب ده قلنا مين بقى؟ أخو الرب، يعقوب ويهوذا وسمعان. يعقوب دوت اللي هو كان اسقف اورشليم. فقال لهم اخبروا يعقوب. اشمعنى يعقوب؟ لان ده الايه؟ ده الاسقف بتاع البلد. انتوا بتحكوا له الحكايه. ثم خرج وذهب الى موضع ايه؟ اخر. ما رضاش يقعد بطرس فين؟ ليه؟ ها؟ برافو يا كريستين، كريستين محاميه ممتاز، هربت المتهم. هتروح تحطه في البيت هيروح يقبض عليه ثاني. المحاميه شاطر، قالت لا احنا ما نقعدوش في الايه؟ في البيت بتاعه، نأجل له شقة في العجمي يتاوى فيها لغاية ما نشوف القضية بتاعته. طبعا دي برضو دي فيها درس أحبابي.

انا بقول لكم في صوره ضحك بس ده فيها درس. يعني الايمان مش معناه التحدي، طب انا ربنا نجاني طب انا اجلهم بقى ويجوا يقبض عليا تاني وربنا هيطلعني تاني. لا، احنا مش بنتحدى الخطيه ومش بنتحدى الشيطان ومش بنتحدى العالم. ربنا نجانا برضو لازم احنا نشغل ايه خلينا. طب انا هقعد لهم هنا بكره الصبح يجوا يقبض عليا. فخرج بطرس، فين الايه؟ ثم خرج وذهب الى موضع اخر. راح فين ما نعرفش. كل اللي عرفناه عن بطرس بعد كده حاجتين، في اعمال 15 جه حضر المجمع في اورشليم وكتب لنا رسالتين. طلعت بعد كده رحت فين يا عم بطرس؟ لا اعلم، الله وحده يعلم. فلما صار النهار 6 الصبح بقى حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس؟ راحوا بقى يغيروا النبطشيه فكأين يفكوا العسكري. بصوا لو العسكري ما فيش ايه الحكايه. الخبر وصل لمين؟ هيرودس، والدنيا طبعا كلها حكت. واما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس، راح جاب الحراس محقق معاه. ايه اللي حصل؟ انت استلمت النبطشيه الساعه كام؟ تحيه بقى سين وجيم، مش كده يا مان؟ والاثنين المحامين اللي فوستيكو يعني هم اللي احنا بنسالهم في الشؤون القانونيه. فحص الحراس وامر ان ينقادوا الى القتل. يعني على ما يبدو بقى هيرودس قال الظاهر ان هم اللي ايه؟ ليه؟ لان قلنا السلسله اتفكت، انسلت ايد بطرس. لا ده اكيد حد فتح المفتاح وفكه، طلع ازاي؟ يبقى اكيد انت يا حارس انت اللي ايه؟ انت اللي هربت. طب والاثنين اللي على الباب عملوا ايه؟ اكيد انتوا مشتركين معاهم. فرح ماسك الحراس دول وراح ايه؟ موته. وده يؤكد قيامه المسيح. انت هتخلط ابو قرش مع ابو قرشين، مالها دي ومال القيامه؟ لما المسيح قام قالوا ان الحراس هنقول لبيلاطس ان انتوا كنتوا نايمين والتلاميذ سرقوه. لا، ده القانون بيقول لو المتهم هرب منكم انتوا تموتوا ايه؟ تموتوا بدل. فكون ان هم ما قتلوش الحراس بتوع قبر يسوع ده لان هم كانوا عارفين فعلا ان هو اتسرقش ولا حاجه، لكن دي كذبه احنا عملناها. لكن هنا قالوا لا، ده انتوا اللي هربتوه. فراح ذبحهم. طب عم هيرودس بقى شكله قدام الناس ايه؟ شكل حلو ولا وحش؟ اتشملل بقى الراجل وجايب بطرس وحطه في 16 عسكري بيحرسوا فيه، وفي الاخر بطرس ايه؟ سابوه. طبعا كان شكله وحش. ثم نزل من اليهوديه، راح ساب اليهوديه بقى خالص وراح فين؟ الى قيصريه واقام هناك. قال شكلي وحش قدام الناس ديت، انا اروح فين؟ اروح قيصريه. وفي الحقيقه بقى ربنا وداه قيصريه لانه ربنا عايز يضرب هيرودس وهو في اوج مجده، وهو قاعد في القصر بتاعه وعلى الكرسي بتاعه وسط الحراس بتوعه. قال له انا ايه؟ شوف بطرس كان وسط الحراس بتوعك وانا ايه؟ نجيته. انت في وسط الحراس بتوعك هعمل فيك ايه؟ هموتك. ملاك بعته ضرب بطرس، بس ضربت حياه، ضربه في جنبه. هبعت لك ملاك يضربك بس ضربت ايه؟ موت. ضربه ملاك الرب ومات. يعني في الاثنين الملاك ضرب، في بطرس الملاك ضرب بس ضربه في جنبه صحاه، هيرودس الملاك ضربه بس الضربه طلعت دود ايه؟ وكلته. ثم نزل من اليهوديه الى قيصريه واقام هناك. هحكي لكم بقى الجزء اللي جاي بسرعه. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيدويين تبع لبنان، فحضروا اليه بنفس واحده، جمعوا نفسهم وراحوا له، واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك. بلاستوس ده الراجل اللي مسؤول عن ان هو ياكل الملك. ثم صاروا يلتمسون المصالحه، قالوا لبلاستوس احنا عايزين نتصالح مع هيرودس. على ما يبدو ان كانت في معاملات تجاريه ما بينهم وحصل خلاف، فهيرودس غضب عليهم وراح ما بقاش يبعت لهم الحنط، فهم رايحين ايه؟ استعطفوه لان كرتهم تقطاط من كره الملك. لاحظوا بقى الكنيسه ليها طلب عند هيرودس، عايزين نطلع بطرس. واهل العالم ليهم طلب عند هيرودس، عايزين ناكل. اهل العالم راحوا يستعطفوا هيرودس، ما سالش فيهم بل اتكبر عليهم. الكنيسه بقى ما رحتش تستعطف هيرودس، لكن استعطفت مين؟ رب هيرودس. فرب هيرودس نجاه. يعني واحد في مشكلته التجا لله ربنا نجاه، واحد في مشكلته التجا للناس، الناس ايه؟ خذوه وذلوه. ففي يوم معين، اليوم ده كان ذكرى انتصارات، ده يوسيفورس بيقول ان كانت ذكرى انتصارات قيصر على بريطانيا. لبس هيرودس الحله الملوكيه، لبس اللبس العسكري بتاعه وحط النياشين، بس كان بقى اللبس بتاع هيرودس كان ايه؟ متخيط بفتله فضه، فاول ما ينزل كده في النور يلمع. وجلس على كرسي الملك، يعني قاعد في زهو بقى ملك. وده يوم النصره، اليوم اللي هو هزم فيه الاعداء، فقعد كده في وسط الايه؟ النائب على يمينه ومش عارف مين عن شماله. وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب. طبعا الشعب

بعد إيه يتملق الملك، هذا صوت إله لا صوت إيه إنسان. سهل إن الناس يقولوا على الإنسان إله، يعني بسهولة إنسان عملوا إله، لكن لما الإله قال لهم إن أنا صرت إنسان مش هدين إيه يصدقوا، يعني الإنسان في كبريائه يأله الإنسان، لكن الإله في اتضاعه لما تأنس الإنسان المتكبر إيه قال مش معقولة. طب يعني معقولة هيرودس يبقى إله؟ قالوا قادين يقبلها، الإنسان يبقى إله ونعبده ماشي، لكن الإله يبقى إنسان دي من إيه ما نبلاش، السبب الكبري. فصرخ الشعب هذا صوت إله لصوت إنسان، ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي الماء، ضربه إيه ملاك الرب. وبطرس قلت لكم إيه ضربه ملاك الرب في جنبه، بس ضربة بطرس محيية وضربة هيرودس إيه الضربة القاضية. فصار يأكله الدود ومات. يأكل الدود يعني مش طلع دود كده يأكل فيه، ده تعبير يتقال في الكتاب المقدس عن أي ملك شرير يموت بلعنة من الله، عشان كده سمعناه في سفر مكابين الثاني عن أنطيوخوس الرابع يقول ضربه الدود ومات. وأما كلمة الله فكانت، طب ليه وأما؟ قال أصله كلمة هيرودس مضطهد الكنيسة. طب في كلمة قصاد كلمة هيرودس قالت إن الكنيسة لابد إنها تنمو، طب كلمة مين اللي مشيت؟ كلمة ربنا. هيرودس كلمته نقتل بطرس، لكن أما كلمة الله في المقابل قالت إن الكنيسة إيه تنمو. يبقى كل اضطهاد يا أحبائي في الكنيسة يتبعوا إيه نمو ونصر. قتلوا استفانوس طلعت الكنيسة في 4 مسارات. طيب هنا قتلوا لنا يعقوب وسجنوا بطرس، الإصحاح الجاي هتطلع الكنيسة بقى في كل الإيه في كل المسكون. ورجع برنابا وشاول آخر آية من أورشليم بعدما كمل الخدمة. قلنا إيه الخدمة بقى لهم رايحين فيها؟ واخدين مساعدات للفقراء بتوع أورشليم. حكيت لكم بقى القصة، إنه القصة بتاعت هيرودس حصلت سنة 44 ميلادية. كل الدارسين قالوا إن زيارة برنابا وشاول كانت في سنة 46 ميلادية. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة وأخذ الختام، يعني إيه مسك، وختامها مسك، لأن ده مين اللي بيختمها؟ مش أبونا مرقس، ماري مرقس. وأخذ معهما يوحنا الملقب إيه مرقس. ده يؤكد إن هم كانوا قاعدين في بيت مين قلنا المرة اللي فاتت؟ يعني بيت ماري مرقس ده استضاف برنابا، طبعا ده أخو مريم خال ماري مرقس، واستضاف مين؟ واستضاف شاول. إن كنا بنحزن إن بولس الرسول لم يأتي إلى مصر فهو أتى لبيت أبونا ماري مرقس في العلية، ماشي برضو يعني برضو جالنا، برضو جي بيتنا، يعني ما هو بيت ماري مرقس زي وإيه؟ يبقى بولس جالنا ولا ما جالناش؟ جال. الحتة بقى اللذيذة اللي اختم لكم بيها بصراحة بقى أنا دي إيه؟ أكتر حاجة عجباني في العلية، كان ميلاد كنيسة اليهود وانتشارها، صح ولا لأ؟ طيب هنروح بعد كده في أنطاكيا ميلاد كنيسة الأمم وانتشار لصاح الجاش من أنطاكيا، هتطلع بقى رحلات بولس. طب مين عامل مشترك في الاثنين؟ في العلية كان في واحد اسمه ماري مرقس، وفي أنطاكيا لما هتخرج الكنيسة للعالم برضو مين عامل مشترك؟ ماري مرقس. يبقى في ميلاد كنيسة اليهود كان ماري مرقس له حضور لأن دي حصلت في بيته في العلية بتاعته، وفي ميلاد كنيسة الأمم وانتشارها في أنطاكيا برضو كان عم ماري مرقس إيه؟ ماري مرقس ده مش واحد كده في النص في أحداث قصة الإنجيل، ده عامل مؤثر. يعني بصوا الأحداث العظيمة بتاعت الكنيسة كان الرجل ده إيه؟ كان الرجل ده فيها. وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. أنا خلصت بس هسأل سؤال حسيبه للمرة الجاية. بولس الرسول لما خد المساعدات لكنيسة أنطاكيا لكنيسة أورشليم، دي كانت الزيارة الثانية لبولس لأورشليم. حد فاكر الزيارة الأولى كانت إمتى؟ أول زيارة زار فيها بولس أورشليم بعد ما قبل الإيمان بالمسيح. يا عدرا قول يا عدرا. لما بولس قبل الإيمان في الطريق لدمشق، دخل دمشق يكرز، هاجوا عليه راحوا مهربينه في زنبيل في سل، فراح رايح لفين؟ أورشليم. أورشليم والرسل رفضوا أن يقبلوه، فبرنابا عرف الرسل بيه. دي كانت الزيارة لإيه؟ بعد إيمان بولس بكم سنة؟ 3 سنين اللي قعدهم فين؟ في العربية. دي الزيارة نمرة كام؟ نمرة 2. السؤال بقى اللي حسيبه للمرة الجاية، الزيارة نمرة 2 ديت
هل هي اللي قال عنها بولس في غلاطية بعد 14 سنة صعدت إلى أورشليم آخذا برنابا، لأنه برنابا معاه بموجب إعلان، لأن أغابوس قال إنه في مجاعة هتحصل والمجاعة دي هي سبب إن أنا رحت أورشليم، وعرضت الإنجيل بتاعي على المعتبرين اللي هم يعقوب وصفا ويوحنا، فلم يشيروا علي بشيء غير ان انا اعتني بالفقراء، وهذا بعيني كنت قد فعلته لان انا كنت جاي لهم في الزياره دي وانا جايب مساعده للفقر. هل يقصد بها بولس هي دي الزياره الثانيه، ولا الزياره الثانيه لما بولس راح المجمع بتاع اورشليم في اعمال 15 عشان يبحثوا التهود؟ انهي واحده في دول الزياره الثانيه؟ نسيب لكم بقى الموضوع ده للمره الجايه لما نمشي مع بولس. طبعا انتم ما فهمتوش اي حاجه في اي حاجه. الله يخليكم، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. المرة الجاية بنشوفها بالتفصيل عشان كده مش نعم. لا راح بطرس روما. مين قال لك إنه ما راحش؟ لا أنت هتوقعينا في الراس الكبيرة. لا هو تأسيس الكنيسة ده موضوع، وزيارة روما ده زار روما، زار روما ده هو استشهد في روما. بطرس استشهد روما مؤسس الكنيسة. كنيستنا بتقول ان هو بولس، الكنيسة الكاثوليكية بتقول انه مؤسسها بطرس. اللي يرجع لتفسير رسالة روميا المقدمة بتاعت الرسالة كنا اتكلمنا بالتفصيل كيف تأسست رسالة كنيسة روميا، فده الواجب بقى اللي عايز يعرف الإجابة يسمع أول وعظة في تفسير رسالة روميا. كنيستنا بتقول إن بولس، لأن هم معتبرين إن بطرس أكبر واحد في الرسل، فلما يأسس كنيسة روما يبقى بابا روما هو أكبر واحد في البابوات، فتبقى كنيسة روما هي اللي بتحكم العالم. عشان بس كده، لأن احنا معانا مين؟ معانا ربنا.

الأصحاح السادس. فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبلان نحاس، في المركبة الأولى

أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها، التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، والشهب خارجة وراءها، والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب. أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال اذهبي وتمشي في الأرض، فتمشت في الأرض. فصرخ علي وكلمني قائلا: هوذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال. وكان إلي كلام الرب قائلا: خذ من أهل السبي من حلداي ومن طوبية ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل، وتعال أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشيا ابن صفانيا. ثم خذ فضة وذهبا واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم، وكلمه قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هوذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. فهو يبني هيكل الرب، وهو يحمل الجلالة ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما، وتكون التيجان لحالمة ولطوبية وليدعية ولحين ابن صفانيا تذكارا في هيكل الرب. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم. ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم. الأصحاح السابع. وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك أن كلام الرب صار إلى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو، لما أرسل أهل بيت إيل شراسر ورجا ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب وليكلموا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والأنبياء قائلين: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ ثم صار إلي كلام رب الجنود قائلا: قل لجميع شعب الأرض وللكهنة قائلا: لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعين سنة، فهل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم ولما شربتم أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة، ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين؟ وكان كلام الرب إلى زكريا قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه، ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيمة ولا الغريبة ولا الفقير، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم. فأبوا أن يصغوا وأعطوا كتفا معاندة وثقلوا آذانهم عن السمع، بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادونهم فلا أسمعوا، قال رب الجنود. وأعصفهم إلى كل الأمم الذين لم يعرفوهم، فخربت الأرض وراءهم لا ذاهب ولا آئب، فجعلوا الأرض البهجة خرابا. الأصحاح الثامن. وكان كلام رب الجنود قائلا:

هكذا قال رب الجنود: غرت على صهيون غيرة عظيمة، وبسخط عظيم غرت عليها. هكذا قال الرب: قد رجعت الى صهيون واسكن في وسط اورشليم، فتدعى اورشليم مدينة الحق، وجبل رب الجنود الجبل المقدس. هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في اسواق اورشليم، كل انسان منهم عصاه بيده من كثرة الايام، وتمتلئ اسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في اسواقها. هكذا قال رب الجنود: ان يكن ذلك عجيبا في اعين بقية هذا الشعب في هذه الايام، افيكون ايضا عجيبا في عيني، يقول رب الجنود. هكذا قال رب الجنود: ها انا ذا اخلص شعبي من ارض المشرق ومن ارض مغرب الشمس، واتي بهم فيسكنون في وسط اورشليم، ويكونون لي شعبا، وانا اكون لهم الها بالحق والبر. هكذا قال رب الجنود: لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام هذا الكلام من افواه الانبياء، الذي كان يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل، لانه قبل هذه الايام لم تكن للانسان اجرة، ولا للبهيمة اجرة، ولا سلام لمن خرج او دخل من قبل الضيق، واطلقت كل انسان الرجل على قريبه. اما الان فلا اكون انا لبقية هذا الشعب كما في الايام الاولى، يقول رب الجنود، بل زرع السلام الكرم يعطي ثمره، والارض تعطي غلتها، والسماوات تعطي نداها، واملك بقية هذا الشعب هذه كلها، ويكون كما انكم كنتم لعنة بين الامم يا بيت يهوذا ويا بيت اسرائيل، كذلك اخلصكم فتكونون بركة فلا تخاف، لتتشدد ايديكم. لانه هكذا قال رب الجنود: كما اني فكرت في ان اسيء اليكم حين اغضبني اباؤكم، قال رب الجنود ولم اندم، هكذا عدت وفكرت في هذه الايام في ان احسن الى اورشليم وبيت يهوذا، لا تخاف. هذه هي الامور التي تفعلونها ليكلم كل انسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق وقضاء السلام في ابوابكم، ولا يفكرن احد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحبوا يمين الزور، لان هذه جميعها اكرهها، يقول الرب. وكان الي كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: ان صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا واعيادا طيبة، فاحب الحق والسلام. هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة، وسكان واحدة يسيرون الى اخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود، انا ايضا اذهب. فتأتي شعوب كثيرة وامم قوية ليطلبوا رب الجنود في اورشليم وليتردوا وجه الرب. هكذا قال رب الجنود: في تلك الايام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. الأصحاح التاسع: وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق محله.
لان للرب عين الانسان وكل اسباط اسرائيل، وحمات ايضا تتاخمها وسور وصيدون، وان تكن حكيمة جدا. وقد بنت سور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب والذهب كطين الاسواق. هوذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها، وهي تؤكل بالنار. ترى اشقلون فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون، لانه يخزيها انتظارها، والملك يبيد من غزة، واشقلون لا تسكن. ويسكن في اشدود زنيم، واقطع كبرياء الفلسطينيين، وانزع دماءه من فمه وركسه من بين اسنانه، فيبقى هو ايضا لالهنا، ويكون كامير في يهوذا، وعقرون كيابوسي. واحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فان الان رأيت بعيني. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك يأتي اليك، هو عادل ومنصور وديع، وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. واقطع المركبة من افرايم، والفرس من اورشليم، وتقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلام للامم، وسلطانه من البحر الى البحر، ومن النهر الى اقاصي الارض. وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء، اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين، لاني اوطرت يهوذا لنفسي، وملأت القوس افرايم، وانهضت ابناءك يا صهيون على بنيك يا ياوان، وجعلتك كسيف جبار. ويرى الرب فوقهم، وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق، ويسير في زوابع جنوب. رب الجنود يحامي عنهم، فيأكلون ويدوسون حجارة المقلاع، ويشربون ويضجون كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح وكزوايا المذبح. ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. ما أجوده وما أجمله، الحنطة تنمي الفتيان، والمستار العذارة. الأصحاح العاشر. اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الودر، لكل إنسان عشبا في الحق. لأن الطرافيم قد تكلموا بالباطل، والعرافون رأوا الكذب، وأخبروا بأحلام كذبا، يعزون بالباطل، لذلك رحلوا كغنم، ذلوا إذ ليس راع. على الرعاة اشتعل غضبي، فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا، وجعلهم كفرس جلاله في القتال. منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا، ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال. ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون. وأقوي بيت يهوذا، وأخلص بيت يوسف، وأرجعهم، لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. ويكون أفرايم كجبار،
ويفرح قلبهم كأنه

بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب. أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم، ويكثرون كما كثروا، وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون. وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور، وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان، ولا يوجد لهم مكان، ويعبر في بحر الضيق، ويضرب اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتخفض كبرياء أشور، ويزول قضيب مصر. وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب. الأصحاح العاشر. اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل، لكل إنسان عشبا في الحق. لأن الطرافيم قد تكلموا بالباطل، والعرافون رأوا الكذبة وأخبروا بأحلام كذبة، يعزون بالباطل، لذلك رحلوا كغنم ذلوا إذ ليس راع. على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا، وجعلهم كفرس جلاله في القتال. منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا، ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون. وأقوي بيت يهوذا، وأخلص بيت يوسف، وأرجعهم، لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. ويكون أفرايم كجبار، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب. أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم، ويكثرون كما كثروا، وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون. وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور، وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان، ولا يوجد لهم مكان، ويعبر في بحر الضيق، ويضرب اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتخفض كبرياء أشور، ويزول قضيب مصر. وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما يصواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الليل خويت كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة

0: اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سائح قديس. قال أحد الصيادين المسيحيين: عندما كنت أتصيد سمكاً بسفينتي وكنت قريباً من شاطئ ليبيا، توغلت داخل الصحراء وكانت قاحلة جداً حتى أني لم أجد ماء بها. وبينما أبحث عن الماء في تلك الصحراء وجدت بعض النباتات الخضراء ويوجد وسطها إنساناً، فسألت: من أنت؟ فقال: أنا كنت بحاراً في سفينة فانكسرت بي في البحر ونجوت على قطعة خشب إلى البر، حيث أتيت بعد ذلك إلى هذا المكان ووجدت هذه النباتات البرية وبجوارها ينبوع الماء هذا. فقلت: لماذا أرجع إلى العالم ثانية والرب قد أنقذني من الموت في البحر وشاء حياتي مرة أخرى؟ فالآن الأفضل لي أن أعيش بقية أيام حياتي في هذا المكان وأترك العالم الفاني، وذلك لمحبة الرب يسوع المسيح الفائقة الإلهية.

الإدراك، فوجدت كهفا تأوى إليه بعض الوحوش، فدخلت إليه وعشت مع هذه الوحوش التي تآنست بي، إذ اشتمت في حياة التوبة والحب الإلهي، وكنت آكل من نباتات البرية هذه وأشرب من هذا الينبوع. قلت له: إلى متى ستكون في هذا المكان؟ أجاب: إني أطلب إليك يا أخي أن تحضر في مثل هذا اليوم من العام القادم ومعك أفانا لتكفن جسدي وتهتم به وتدفنه هنا. بعد ذلك مضى ذلك الصياد إلى الأسكندرية بعد أن وضع علامة لكي لا يضل الطريق، فلما انقضى العام أخذ الأكفان ومضى حيث القديس في البرية، وتعانقا ثم صليا معا وجلسا يتحدثا بعظائم الله. بعدها أبصر وجه القديس مضيئا جدا، حتى اندهش الصياد من أجل هذا الضياء الشديد، وأن القديس رشم علامة الصليب قائلا: السلام لهذا المكان المبارك، السلام للعالم. ثم أسلم الروح، فأخذت الأكفان وكفنته باحترام، والوحوش كانت خاضعة لجسد القديس إذ كان وسطها ولم تؤذه، فوضعته في المغارة ثم أغلقتها ووضعت فوقها صليبا من خشب وسبحت الله كثيرا. ثم رجعت إلى الأسكندرية أحدث بعظائم الله وتلك السيرة العطرة. ولإلهنا ينبغي الإكرام والسجود إلى ظهر الدهور كلها

آباء سواح. قال القديس يوحنا فم الذهب: فكرت ذات مرة أن أفتقد سكان جزائر البحر الأبيض المتوسط التابعة لكرازتي، فركبت مركبا شراعيا وأخذت معي بعض الشمامسة والأخوة، وأقلعنا في البحر إلى أن رسونا في جزيرة قبرص. وعند مشارف البحر وجدنا أثار لأقدام أناس، لكن لم نجد أحدا، فاندهشنا لذلك. وعندما تتبعنا هذه الآثار اهتدينا إلى مكان شبه كنيسة من صخور غير منحوتة، بينها بعض الشعب المرجانية لتثبت المبنى، والمدخل بلا باب ولا نوافذ لطاقتها. فدخلنا ووجدنا نورا مشرقا من سبعة آباء مثل كواكب مضيئة، فوقفنا نصلي معهم إلى أن أكملوا تسبيحهم وصلواتهم، فصنعوا لنا مطنية وسلموا علينا. وأنا يوحنا قلت لهم: أنا أبوكم البطريرك. فخروا مرة أخرى لحقارتي وقالوا: إن الرب أتى بك إلى هنا لنتبارك بك ونتعز برؤياك ونتشجع في الطريق. قلت: وما هي سيرتكم؟ أجابوا: إننا منذ زمن بعيد اتحدنا نحن السبعة وأتينا من القسطنطينية إلى هذه الجزيرة لنتعبد للرب ونسلك في حبه الإلهي لأجل الحياة العتيدة الباقية للأبد. ومن اليوم الأول ونحن قرب الشاطئ وجدنا هذه الصخور، فاسترنا من ريح البحر الشديد حتى أشرق النور. وفي اليوم التالي بدأنا نبني هذا المكان مثل كنيسة لتقينا الرياح الشديدة، وكنا نقتات من الحشائش التي تنبت وسط هذه الصخور ونشرب من هذا الماء. أما هذه الرمال التي علت حول هذا المكان فذلك لأنه ليس لدينا وقت لإزالتها، إذ عقلنا كل حين مشدود بالحب الإلهي الذي لربنا يسوع المسيح طوال الليل والنهار. وعندما سأل أين رئيسكم، أتاه إنسان شيخا يتوكأ على عصاه وقال: ها أنا عبدك. قلت: ألا يلزمكم ثياب؟ فإني أراكم شبه عراة. أجابوا: إن الرب يسترنا فلا نبرد شتاء ولا يضرنا الحر صيفا. قلت: ألا يلزمكم طعاما؟ أجابوا: إننا لا نأكل سوى هذه الحشائش، لذلك لا يعوزنا شيئا من هذا العالم الفاني. فقلت: صلوا يا أبائي لأجلي ولأجل الكنيسة جميعها. ثم أخذنا بركة هؤلاء الأباء السواح ومضينا من عندهم نمجد اسم ربنا يسوع المسيح الذي له المحبة والإكرام إلى الأبد.

سائح قديس. اجتمع بعض الآباء الرهبان بالقديس الأنبا يوحنا التبيسي المتوحد بجبل أسيوط، وسألوه عن سيرة الآباء الأفاضل وعن الاستعلانات والرؤى، فقال لهم: ينبغي أولاً حفظ العقل بالتواضع وإنكار الذات ومحبة الرب يسوع المسيح، والذين لا يحافظون على تواضع العقل وإنكار الذات وإعطاء المجد للرب يسوع، فإنهم سريعاً ما يسقطون مثل أوراق الأشجار ويموتون. وكان يكلمهم من الطاقة كما كانت عادته أن يكلم زائري أيام الأحد، فقال: كان يوجد بالدير الذي لي بأسفل جبل أسيوط راهباً كان دائماً يكشف لي أفكاره، وأن ابني هذا استأذن ليذهب إلى البرية الداخلية لينفرد بالجبل الغربي، وكان وقتئذ في أيام شبابه. مشى مسيرة طويلة متوغلاً في القفر إلى مكان ليس به إنسان ما أو حيوان أو نبات، فدخل إلى مغارة مظلمة داخل الجبل وأقام بها. في اليوم الأول لم يجد طعاماً ولا ماء، وفي اليوم التالي ظهر له ملاك الرب حاملاً خبزة وقليل ماء، ثم أعطاه السلام وقال له: سأحضر لك مثل هذا الخبز والماء كل يومين، فلا تتعب في طلب الطعام، وأعطاه السلام ومضى. وهكذا كان الملاك يحضر له خبزة وقليل من الماء كل يومين، وعاش على هذا الحال 30 عاماً. أما من جهة التناول فكان يتناول بإحدى الكنائس دون أن يراه أحد كما يفعل الآباء السواح. وبعد هذا الزمن وفي أحد أيام الشتاء استرعى انتباهه قطرات الندى مع شعاع الشمس عند شروقها، وكانت ذات منظر خلاب وغاية في الجمال والإبداع. فبدلاً من أن يمجد الله على الطبيعة الجميلة التي صنعها لأجل الإنسان، قال إن الرب ينزل الأمطار وهذه البلورات الجميلة بصلواتي، وتعظم بفكره، وكان ذلك بإعاز من الشيطان. أيضاً ذكره بالأحداث قبل رهبنته وطعامه وهو صبي، وجعله يتذمر على الخبز التي يأكلها، واشتهى طعاماً آخر مثل بني إسرائيل عندما تذمروا على موسى وهارون في البرية، بل وكان يبكي على حرمانه من ملذات العالم. وكان بعد يومين أنه لم يظهر له ملاك الرب، بل ترك له طعامه خارج المغارة، فوجد الخبز وقد علاها عشباً أسود، فأخذها ومسحها وأكلها وشرب الماء. وقد كان ذلك إنذاراً له لزيغانه عن الرب وخضوعاً لمشورة الشرير، فلم يندم على ذلك، بل وتمادى في تلك الأفكار البطالة، حتى أنه كان يذكره الشيطان بأنبياء العهد القديم الذين كانوا متزوجين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، ونسي أنه نذيراً للرب. وفي هذه المرة لم يكن الخبز أسوداً فقط، بل وكان مراً في حلقه، إشارة إلى مرارة الخطية والأفكار الرديئة. ولما لم يرتدع أيضاً بهذا الإنذار، سمع صوتاً من ملاك الرب يقول له: أيها الإنسان البائس، اذهب من هذا المكان، لأنك لا تستحق أن تعيش فيه. فأخذ عصاه وقفل راجعاً إلى دير القديس يوحنا التبيسي الذي ترهب فيه، وجاء إلى قلديات أبيه الروح القديس يوحنا التبيسي المتوحد، وكان وقتئذ بلغ 90 من عمره. ففتح الطاقة وأبصره يبكي بكاءً شديداً، فقال له: من أنت؟ فأجاب: إني ابنك السائح في البرية منذ 30 عاماً، وقد سقطت في خطايا كثيرة، وسمعت صوتاً قائلاً لي: امضي لتقدم توبة في وسط إخوتك وليس في هذا المكان. فقبله الأب وشجعه قائلاً: الرب يسوع المسيح إله رؤوف ومتحنن، وقد أتى من أجل الخطاة، بل ويحمل الخروف الضال على منكبيه. والآن اذهب إلى الدير واعمل في المطحن مع الدواب لتتذكر توبة شمشون، كما أن الرب يسوع ولد في مزود بقر لكي يعلمنا الاتضاع الحقيقي، وأنت قد مجدت ذاتك بدلاً من أن تمجد الإله الضابط الكل.
والرب يقبل توبة الخطاة مهما كانت خطاياهم، فقد قال: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فلما رأوه الآباء فرحوا به وغسلوا قدميه وأحضروا له ثيابا لأنه كان شبه عاريا. وكان الآباء يعضدونه بكلماتهم الروحية النافعة، فقضي تلك الفترة يعمل في المطحن يشتغل مع البهائم كما أوصاه أبيه الروحي، وكان يأكل خبزه بالدموع باكيا على خطاياه مقدما توبة كل يوم. ولما أكمل سنة تنيح بسلام، ودفنوه الآباء بإكرام مسبحين الرب إلهنا الذي له المجد والإكرام إلى أبد الآبدين.

بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. في الاصحاح الثاني والعشرين في العدد الرابع يقول: عن الأبرار الذين يرثون ملكوت الله وهم سينظرون وجهه واسمه

على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى الأبد. من النعم والإحسانات التي ستفاض على أولاد الله أنهم سينظرون وجهه. ده اللي اتحرم منه الإنسان منذ سقوط آدم إلى مجيء المسيح. قال في السماء لما يطلعوا، ده نصيب أولاد الله، إنهم سينظرون وجهه، يشوفوه. لما تقرأ العهد القديم كله كان شهوة الإنسان إنه يرجع تاني يشوف ربنا، وأقرب الناس موسى رئيس الأنبياء قال لربنا وله دالة كبيرة عنده، قال له إيه؟ أريني وجهك، عايز أشوفك. رد عليه رد مؤسف جدا، قال له لا يراني إنسان ويعيش. لكن عاش أولاد الله في العهد القديم المختارين اللي تعلقوا بالله وانتظروا خلاص المسيح، عاشوا بالإيمان. إيه الإيمان؟ الإيمان هو ثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وثقوا في مواعيد الله، ونظروا الأمور من بعيد وحيوها، وأقروا أنهم نزلاء وغرباء على الأرض. شافوها من بعيد قوي. إبراهيم أبو الآباء اشتهى أن يرى يوم الرب، شهوته أنه يشوفه. قال له طب تعال خذ ابنك الحبيب إسحاق، مش عاوز تشوفني، وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أعلمك به. قال لي دي الطريقة ولا إيه؟ طبعا انتوا عارفين ابو الاباء، ابو الايمان وابو الطاعه في نفس الوقت. خد ابنك وحيدك ابن الموعد وقدمه محرقه، اذبحه على احد الجبال اللي انا هوريه لك. تعرف ابراهيم ابو الاباء سمى الجبل جبل المرايا، ده اللي ذبح عليه إسحاق بالنية بالإيمان، سماه الرب يرى. سماه كده، سماه يهوى يرى. ليه؟ لأنه شاف. طبعا شاف بالرمز وشاف برؤى القلب مش برؤى العين. لما رفع السكين لكي يقدم وحيده، استعلن صليب ابن الله أمام عيني إبراهيم، لأن ربنا في ذات الوقت كان وراله كبش خروف معلق في الشجرة بقرنيه. عمر ما الخروف يتربط كده، الخروف بيربطوه في ايده، لكن ده علقهوله في الشجرة بقرنيه، فبقى عامل كده، بقى صليب.
بقى الصليب. قال ربنا يسوع لجماعة اليهود: إبراهيم أبوكم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. قالوا له إيه؟ أنت ما عندكش 50 سنة بعد أرأيت إبراهيم؟ عشان كده بقول عاش الآباء كلهم بالرؤية العقلية بالإيمان، صدقوا مواعيد الله وصرفوا زي ما بيقولوا في البنوك، صرفوا على المكشوف مقدم، خدوا من نعمة خلاص ربنا يسوع وصليبه قبل الأوان قبل الأزمنة، وماتوا على الرجاء. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد بسبب وحيده، وأدرك الأمور اللي لا يمكن يدركها العقل أو يقبلها. أدرك إيه؟ أدرك القيامة من الأموات. استحسب أن الله قادر أن يقيم من الأموات أيضا. لو درست كل تاريخ الآباء في القديم، جاب منهم القديس بولس الرسول عينة في عبرانيين 11، قال بالإيمان نوح بنى الفلك كنموذج لملكوت الله، للمختارين، للمخلصين، للي أنقذهم ربنا من الموت وأحياهم برمز المعمودية. القديس بطرس الرسول 8 تنفار عاشوا، العالم هلك، الذي مثاله يخلصنا نحن، أي المعمودية اللي هي الخلاص بالماء في الكنيسة. وهم سينظرون وجهه، يشوفوه. طبعا احنا بقول ما زلنا بنعيش بالإيمان، لما بنخلع الجسد ونستوطن عند الرب هتتغير الحكاية. هنعيش في ايه؟ بالجريك اسمها الباروسية، الاستعلان، الرؤية، النظر. أنا الوقت أعيش بالإيمان حتى كل أسرار الكنيسة متغطية، سر الإفخارستية قمة أسرار الكنيسة بيقدم لنا في هيئة بسيطة جدا، لكن احنا بالإيمان عارفينها. أما رؤية الله من أيام تجسد ربنا فاختلفت عن العهد القديم اختلاف جذري. ليه؟ لأن الكلمة صار جسدا ورأينا مجده، نحن الذين رأيناه. فاحنا شفنا ربنا في شخص يسوع المسيح ابن الله الكلمة. واحد من الرسل الأطهار فيلبس بسبب كثرة الكلام اللي تكلمه المسيح عن الآب قال له: يا سيد أرنا الآب وكفانا. أنا مش عاوزين، يعني بقت شهوة قلبنا من كتر ما أنت علقتنا بالآب أنه بيحبنا، ورينا الآب. قال له: أنت معي كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني قد رأى الآب. ألست تعلم أني في الآب والآب فيا؟ عشان كده بقول المسيحيين دول شافوا ربنا وبيشوفوه. طبعا احنا شفناه، الذي رأيناه بعيوننا. طبعا رأيناه في التجسد، شكل العبد وصورة الإنسان، ابن الإنسان، لكن احنا عارفينه إنه الله ظهر في الجسد اللي احنا شفناه. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، فاحنا نقول إن احنا رأينا الله طبعا، ولمسناه بكل تأكيد، وما زلنا نراه في الكنيسة.
مش بسبب الزمن، لأن المسيح المتجسد غير الزمني. أنا بنشوفه، بنشوفه الرؤية اللي هو تنازل وأعطانا فيها النعمة ديت. لما قام من الأموات قال إيه؟ شافوه، قال طبعا نظروه حي، أيوة، وقال جسوني وانظروا. طب الجس ده الحس اللي بالصابع ده، قال وانظروا إني أنا هو. أنا هو دي كلمة اللي محدش يقولها غير ربنا، يهوى. جسوني وانظروا، بصولي. وقال أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. كده يقول احنا بنشوف المسيح، طبعا بنشوف، لكن ما زلنا في الإيمان. أمال في السماء إيه؟ الاستعلان. الآن نعرف بعض المعرفة ونرى بعض الرؤية، لكن حينئذ نراه كما هو. الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن هنكون إيه؟ قال هنكون مثله لأننا سنراه. ده قمة الفرح، إن قلوبنا اللي تعلقت بيه هنشوفه. الذي وإن لم ترونه تحبونه. الرؤية الكاملة دي مش موجودة على الأرض، في السماء، نتكلم عن السماء. إن لم ترونه وإن لم ترونه تحبونه وتبتهجون بفرح لا ينطق به. هم لما تشوفوه كما هو تعملوا إيه؟ سينظرون وجهه. كبيرة قوي دي. إحنا الآن سينظرون وجهه، وهو في حال تجسده الطاهر وتنازله الإرادي عن مجده، لما صعد على جبل التجلي لم يقدر الرسل الأطهار إنهم يحدقوا فيه أو ينظروا إليه. ليه؟ قال ده هدوم اللي كان لابسها بيت زي التلج، وأشعة الشمس نازلة عليها، حدش يقدر يفتح. ولكن هو ذات المسيح الواحد، إن في الأرض أو في السماء، غير الزمني، غير المحدود، غير المتغير. من أجل خلاصنا أخلى ذاته وأخذ شكل العبد، ولكن الإخلاء ده كله كان بضع سنوات بس، ده من أجل حبه لينا ومن أجل خلاصنا. لكن لما أكمل الإخلاء وصعد إلى السماوات جالسا عن يمين العظمة في الأعالي، هو غير المتغير، غير الزمني، صار تحت الزمان لأجلنا. ولما اقتنانا من العالم وصرنا ليه، بقينا كأولاد لي، بقى لينا الحق والقبول والنعمة والجسارة أن نراه بحسب النعمة اللي هيديها لنا. سينظرون وجهه. في القديم في المزمور قال إيه؟ طلبت وجهك يا رب، لا تصرف وجهك عني. وفي المزمور 50 يقول اصرف وجهك عن خطاياي، ما تبصش لخطيتي. شوف الفرح اللي بينتظرنا قد ايه، ان احنا سنراه. وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون الى سراج او نور الشمس، لان الرب الاله ينير عليهم. إيه المجد ده؟ ولا في الأحلام. إيه المجد ده اللي بينتظرنا إحنا التراب الغلابة؟
لا يمكن يتحصل عليه

عقل الإنسان أو يقدر يستوعبه، إن إحنا هو ده نصيبنا، إن إحنا نراه ونسلك ونعيش إلى الأبد في نور وجهه وينير علينا. إيه النعمة الكبيرة ديت؟ ده الواحد بيحس بعدم الاستحقاق ويحس في نفسه صغير أوي أوي أوي، حسب تعبير داود النبي قال له صغير أنا يا رب عن جميع ألطافك، بحق لا ده كتير أوي أوي أوي، كتير أوي علينا إن احنا ندوق المجد الأبدي ده أو نكون فيه أو نوره يشرق علينا إلى الأبد فنراه ونقول له بنورك نعاين النور. لكن في الحقيقة قيل أن الله نور وساكن في النور الذي لا يدنى منه ولا يقترب إليه. ده الملائكة ورؤساء الملائكة بيستروا وجههم من أجل بهاء عظمة مجد الله. رؤساء الملائكة يسترون وجههم ما يقدروش يبصوا. لكن تصور إن إحنا ينعم علينا إن إحنا نرى وجهه ونعيش في نوره، ده كتير قوي، بحق كتير يعني. عشان كده بقول كن أمين إلى الموت، خليك أمين لإلهك. إذا كان هذا الميراث الأبدي ينتظرك خليك أمين، امسك في ربنا جامد قوي، قول له يا رب أنا ما انساش خيرك وأنا مش ممكن أشك في مواعيدك، إنك أنت هتعطيني هذا الميراث الذي لا أستحقه، إن أنا أنظر وجهك وأحيا في نور وجهك. كتير قوي لما تقابل شاول الطرسوسي في الطريق إلى دمشق وأشرق عليه النور ده، هو ذاته اتعمى، قال أبرق حولي نور أعظم من نور الشمس. طبعا يبص ازاي، وسمع الصوت القائل شاول شاول لماذا تضطهد، ليه نعملت لك ايه وحش؟ وبسبب هذا النور اللي هو أعظم من نور الشمس صار شاول عبد يسوع المسيح إلى آخر نفس، أسير يسوع المسيح، محبة المسيح حصرته إلى النهاية. عشان كده بقول ما تبص للنور ده، النور فيكم زمانا يسيرا، سيروا في النور، اوعى السكك المعوجة اياك، عشان يفضل النور جواك، عشان تقدر بجسارة ترفع وشك كده لأبوك اللي في السماء. القديس يوحنا الإنجيلي اللاهوتي هو أكثر الإنجيليين والرسل الأطهار من جهة البصيرة من الأول، وكل الإنجيل بتاعه مركز إن الخلاص في الرؤية لشخص يسوع، وهو كتب الرؤية يعني عينيه اتفتحت للأمور اللي لا يمكن الإنسان يدركها. تكلم عن تفتيح العين، تفتيح عينين المولود أعمى ورؤيته لابن الله. اللي حاصل دلوقتي إن احنا اتفتحت عينينا بالمعمودية وشفناه، لأن المعمودية هي تفتيح العين، لكن ما زلنا جزئيا الآن أنظر أرى بعض النظر، أعرف بعض المعرفة، ولكن في الآخر في الكمال هشوف. طبعا النعم اللي خدناها وموجودة فينا فيها الكفاية، ما تطلبش أكثر من الأسرار اللي احنا خدناها. صحيح الناس دلوقتي كل واحد عاوز يشوف، يقول لك الحق في حاجة، عاوز يشوف حاجة،
اللي ادهولك المسيح في الأسرار في الكنيسة فيه الكفاية للخلاص، لأن ضلالات كثيرة كلها معتمدة على الحس البشري. لكن أبانا القديسين في تاريخهم كانوا واعيين جدا جدا، اكتفوا بما أخذوا من الإيمان ورفضوا المناظر اللي من بره. واحد من الآباء الشيطان عمل له زي ما مكتوب يغير شكله زي شكل ملاك نور، وقالوا يقول له إيه؟ أنا المسيح بنور رهيب جدا. قال لا، المسيح أنا بعبده جوه قلبي، مش عاوز أشوفه على الأرض. واحد تاني ظهر له الشيطان كملاك، اللي الناس دلوقتي بتجري قوي قوي قوي قوي على الرؤية دي والمعجزة دي، وشوف ده، تعال شوف ده، ده شيء ضحل جدا، ضعيف جدا، لا يمت اللي تاريخنا بشيء، احنا مش بنجري ورا الحاجات دي. ظهر له الشيطان ويقول له ايه؟ انا رئيس الملائكة، ربنا ارسلني اليك. قال له لا لا، لعلك ارسلت الى غيري. انا لا، مش بتاع الحاجات دي. واعيين، عشان كده بقول لك الرؤية ديت في السماء، كمال الرؤية وكمال الاستعلان وكمال مجد المسيح في السماء. هنا بعيش ايه؟ بعيش بالإيمان. الإيمان ده عاوز دليل؟ لا. الإيمان عاوز برهان حسي؟ اطلاقا لا. عشان كده بعيش في الإيمان. أنا مش عاوز أشوف بعين دي اللي هتتحط في التراب، مش عاوز أشوف بيها الأمور السماوية، ما تقدرش تشوفها، ما تقدرش. قارنين الروحيات بالروحيات، ما تخلطش بين الأمور. إحنا سنرى، سنرى مجده، سنرى وجهه، هنعيش فيه وبيه وليه في الأبدية. خلي إيمانك ثابت قوي. يقول لك المسيح له المجد، ما يجي يقول لكم وذا هنا أو هناك، ما تصدقوش. ما تجروش، ما تكونوش محمولين بكل ريح تعليم. أنتوا كنيستكم مليانة أسرار ثابتة كالجبال، تجريش ورا كل حاجة. لا تكونوا محمولين بكل ريح تعليم. أي حاجة من بره الكنيسة أرجوك أرفضها تماما. ليه؟ لأن احنا متعصبين. لا، لأن عندي الكفاية، عندي الكفاية، مش محتاج. وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم. طبعا مش ده ختم الميرون بتاعك ولا ايه؟ طبعا مش دي مسحة الروح القدس بتاعتك هنا؟ طبعا. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس، لان الرب الاله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الأبدين لربنا المجد دائما أبديا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببنب ما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجوه أن يغفر لي خطاياي. من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين.

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: مرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسون. قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة في بطنة سهل حياتنا وارشدنا للعمل بصير.

قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

نطرانية الشرقية ومدينة العاشر تقدم محاضرة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويز.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. كتير قوي بيحصل ان البعض يقول انا ماشي مع ربنا ولكن علينا ان نختبر هل فعلا الواحد ماشي مع ربنا ولا لا. ولعل من الوسائل الهامة جدا في اكتشاف هل الواحد ماشي مع ربنا ولا لا ثمر

الحياة الروحية في حياته. ايه حكاية الثمر في الحياة الروحية؟ السيد المسيح بيقول من ثمارهم تعرفونهم، وايضا من الثمر

لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا. ربنا خلق الإنسان في الحياة لكي يصنع ثمرا، ونتيجة الثمر الطيب يروح به الملكوت، وإن ما كانش ليه ثمر يبقى حياته زي قلتها أو قلتها كان أفضل. وهكذا قال السيد المسيح لرسله الأطهار في يوحنا 15: أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. يعني الواحد يكون له ثمر روحي وهذا الثمر يدوم ويستمر. وقد أعطانا الكتاب المقدس أمثلة للذين كان لهم ثمر قوي في حياتهم، زي يوحنا المعمدان، يدوبك بالكثير سنتين أو أقل، سنة ونص يعني، وانتقل من هذا العالم، ولكن في الفترة دي القليلة استطاع أن يعد الطريق قدام السيد المسيح وأن يقود جماهير للتوبة بمعمودية التوبة. الشماس استفانوس، الشماس الأول، ياما عندنا شمامسة بالمئات والألاف، ولكن هذا الشماس استفانوس كان له ثمر في حياته، وجماهير من رجال ونساء انضمت إلى الإيمان، ووقفت أمامه ثلاثة مجامع من مجامع الفلاسفة، ولم يستطيعوا أن يقاوموا القوة ولا الروح اللي كان بيتكلم بيها، ولذلك كان هو الشهيد الأول بين الرجال في المسيحية. وبقية الرسل كان لهم ثمر في حياتهم، هم اللي نقلوا إلينا الإيمان، وهم اللي نقلوا إلينا العقيدة واللاهوتيات والطقوس والأسرار الكنسية وكل حاجة. خدوا مثلا ماري مرقس، جه مصر في الفترة السنوات التي قضاها في مصر، استطاع أن يحول الشعب كله إلى الإيمان بالمسيح واستشهد، لكن جعل البلد بلد مسيحي. كان له ثمر في حياته، ومفروض احنا في كل رسامة نقوم بيها تكون هذه الرسامة لها ثمر في الكنيسة، ليها انتاج. يعني قسيس يترسم جديد يشعره ان قوة روحية دخلت الكنيسة وبدأت تعمل وتنتج ويبان العمل بتاعها كثمر. او الرهبنة مثلا، عندنا اديرة كثيرة للرهبنة، ولكن الرهبنة اما ان يكون لها ثمر في حياة الوحدة والتأمل، واما ان يكون لها ثمر في خدمة الكنيسة، ولكن لا يصح ان تبقى بلا ثمر

أمام الله والناس. عشان الإنسان يكون إنسان مثمر في حياته الروحية لازم يشوف إيه العقوبة إذا لم يصنع ثمرا. الكتاب بيقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. عايز اكررها مرة تاني، كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. وبعدين السيد المسيح يقول انا الكرمة وانتم الاغصان، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. اذا كانت الحكاية دي بهذه الخطورة لازم كل واحد يسأل نفسه ايه الثمر اللي انا بعمله في حياتي الروحية او في حياة الكنيسة. وان كنت بلا ثمر اخاف على نفسي وابتدي من دلوقتي اسلك بطريقة تخلي حياتي مثمرة. بالنسبة للكهنوت نلاحظ ان السيد المسيح حينما وبخ كهنة اليهود في متى اصحاح 21 قال لهم كلمة خطيرة جدا. قال لهم ايه؟ ملكوت الله ينزع منكم، ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى تصنع ثماره. يعني أنتم جبتوش ثمر لملكوت الله، ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى تصنع ثماره. إذا كان الأمر كده نشوف إيه أنواع الثمر المطلوبة مننا. أول حاجة قال عليها الرسول القديس بولس في غلاطيا إصحاح 5 آية 22 و23 قال ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناة ووداعة وتعفف صلاح وإيمان إلى آخره. فهل كل واحد فينا عنده هذا الثمر، ثمر الروح في حياته، ولا بتمر علينا الحكاية؟ ولا تترك تأثيرها؟ هل بيظهر في حياتك ثمر الروح في محبة؟ وفرح والسلام وطول أناة ودعاء وتعفف. والمحبة طبعا مقصود محبة لله ومحبة للناس ومحبة حتى للمسيئين إليك. فين الثمر؟ ولو خدنا كلمة المحبة لوحديها ما جايز واحد يقول أشكر ربنا أنا سالك بالمحبة آخر تمام. نقول طب نشوف الثمر بتاعه. يقول لك المحبة تتأنى الثمر بتاعه، والمحبة تترفق، والمحبة لا تحتد، والمحبة لا تطلب ما لنفسها. في كلام كتير موجود في كورنثوس الأولى إصحاح 13. فهل فيك ثمر المحبة كما يشرحه الرسول، ولا جايز بغرور أو بعدم فهم أو
بعدم محاسبة للنفس، يقول أشكر ربنا أنا عندي محبة، أنا اللي بكره حد واللي بحبط حد، لا بكره حد واللي بحبط حد، دي من ناحية السلبية، لكن من الناحية الإيجابية، هل أنت سالك في شروط المحبة من ناحية الإيجابية؟ المحبة التي تعطي أكثر مما تأخذ، كما يقول الكتاب مظبوط، هو العطاء أكثر من الأخذ، والمحبة التي تبذل حتى ذاتها، والمحبة التي لا تطلب ما لنفسها. هو احنا ساعات بناخد عناوين للفضائل دون أن ندرك محتويات هذه الفضائل، أو نأخذ اسم الفضيلة دون أن نبحث ما هي ثمار هذه الفضيلة في حياتنا. زي مثلا واحد يقول لك فلان صحيح انسان غضوب وبيتنرفز لكن قلبه ابيض، ما لو كان قلبه ابيض تبقى صباعه بيضاء، هل القلب الابيض يكون ثمره الغضب والنرفزة؟ الناس بيخطئوا في فهم يعني قلبه ابيض، ده اللي يكون قلبه ابيض يكون من ثمره ألفاظه بيضاء، كلماته، لأن بيقول من فيض القلب يتكلم اللسان، واللي قلبه أبيض يشوف قول السيد الرب الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير تصدر الشرور، فبرضو لازم نشوف الثمر، لكن ما نقعدش نقول صفات غير موجودة، لأن من أهم الثمار ثمار أفعال الإنسان، ثمار عمله. بيقول الكتاب ما يزرعه الإنسان إياه يحصل. أجيب لكم مثل بسيط فيدي على الثمر، يعني أحلام الإنسان بالليل سواء كان بعضها أحلام برة أو أحلام خطية أو أحلام خوف أو أي نوع من أنواع الحلم، الأحلام التي تحلمها بالليل هي ثمر أفكارك وحواسك بالنهار، ما تفكر فيه ويختزن في عقلك الباطن وما تجمعه حواسك من سمع وبصر ولمس إلى آخره، كل ده يتخزن ومن ثمره تأتي الأحلام، كلها ثمار للإنسان. ولذلك الذي يحتفظ بصداقة الليل تكون حياته طاهرة ومثمرة بالنهار، واللي يحتفظ بنقاوة حياته في النهار تكون أحلامه طاهرة بالليل، كلها ثمار ما يزرعه الإنسان إياه يحصل. أو جايز واحد يروح يعترف عند الأب الكاهن ويقول أنا تبت وبقيت كويس وأتناول التوبة، لابد أن يكون لها ثمر في الحياة،
ولذلك هناك

آية خطيرة جدا بتقول اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة، اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة. ثمر التوبة منه الانسحاق، ومنه البكاء على الخطية كما فعل داود النبي في المزمور 50، وفي مزمور يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فاني ضعيف، اشفيني فان عظامي قد اضطربت. وايضا من ثمار التوبة تغيير الحياة تغييرا كاملا، ليس فقط من جهة الفعل انما حتى من جهة النية ومن جهة مشاعر القلب من جوه. ومن ثمار التوبة الواحد يصلح نتائج الاخطاء القديمة، زي زكى العشار قال ان كنت ظلمت احد في شيء ارد اربعة اضعاف، ولا يقول انا تبت من غير ثمر، لا، ومين يقبل الكلام ده؟ اللي يتوب حقيقي يكون في حياته ايضا اتضاع، زي موسى الاسود لما كان يرفض ان يحكم على حد غيره ويقول هذه خطاياي وراء ظهري تجري وانا تقدمت لكي ادين اخي، بينما خطاياه اللي بيقول خطاياي وراء ظهري تجري كان هو سابها وتاب. لكن تأثير الخطايا القديمة بتجيب نوع من انسحاق القلب في الداخل، يبقى التوبة لها ثمر، التوبة لها ثمر. واحد يقول انا بخدم، ما ثمار الخدمة في حياتك وحياة الاخرين؟ بولس الرسول بيقول لأهل روميا في الإصحاح الأول لكي يكون لي فيكم ثمر أيضا زي الباقيين، يعني كن لي ثمر، ثمر موجود محفوظ عند ربنا. صدقوني كل نوع من الخدمة، ولذلك الكتاب بيقول على فم المسيح نفسه من سقى احد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسمي لا يضيع اجره، ثمر محفوظ فوق. وفي ثمر في المخدومين في تغيير حياتهم، لكن نخدم والخدمة ليس لها ثمر، تبقى خدمة ايه دي؟ كنيسة يكون فيها المخدومين بالمئات ومش لاقين واحد فيها يتكرس لخدمة ربنا، يبقى فين الثمر؟ فين ثمر الخدمة إن كانت لا تقدم مكرسين للرب؟ لازم كل حاجة الواحد يفكر فيها، يشوف ايه مظهر الثمار الموجودة فيه. روحياتك، قراءاتك، الاجتماعات الروحية اللي بتحضرها، القداسات اللي بتحضرها، التناول اللي بتشترك فيه، ايه ثمار كل دي في حياتك؟ هل غيرتك تغيير كامل ولا نفس الطبع ونفس الاخطاء حتى نفس الكلام الغلط، ويبدو كما لو كانت كل هذه العبادة في حياتك بلا ثمر؟ اجلس بينك وبين نفسك وقول اديني ماشي مع ربنا كذا سنة، ايه ثمر هذه الحياة كلها في حياتي؟ هل اوجدت عندك مخافة الله؟
هل أوجدت محبة الله؟ من ضمن الأشياء اللي بتضيع الثمر إن إنسان يكون عنده قلب منقسم، عين في الجنة وعين في النار. ومن ضمن الأشياء اللي بتضيع الثمار كما قيل في مثل الزارع طلع الشوك وخنعه فأصبح بلا ثمر، أو المعاشرات الردية التي تفسد الأخلاق الجيدة. عشان يكون ليك ثمر في حياتك لازم يكون ربنا ليه عمل في حياتك، لازم النعمة يكون لها دخل في حياتك، لازم الروح القدس يكون له دخل في حياتك. لأن ربنا بيقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، وبيقول الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، لذلك اثبتوا فيا يقول الرب، والذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. فهل أنت ثابت في ربنا لكي تأتي بثمر، ولا بتظن أنك أنت تأتي بثمر نتيجة جهادك وذكائك وإرادتك وربنا مش داخل في حياتك؟ هتثمر إزاي؟ ده المزمور الأول بيقول على الإنسان البار يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يبتدأ. مغروسة على مجاري المياه يعني بتأخذ من الروح القدس اللي شبه بالماء وتعطي ثمرها في حينه، يعني لا يتأخر ولا يتباطأ، تعطي ثمرها في حينه. لذلك ينبغي أن يظهر الثمر في حياتك الروحية، في تصرفاتك، في كلامك، في علاقاتك، في نموك، لأن النمو علامة من علامات الثمر، في نجاحك في جهادك الروحي، لأن النجاح علامة من علامات الثمر، في جدية حياتك، في اجتهادك، في مقاومتك للشيطان. وليكن الرب معك. اتفضل.

0: فلنسأل الله ويكون ربنا خالصا سوى المسيح نسأل من صلاحك محب البشر اذكر يا رب نفوس عبيدك الذين وقدوا ابانا واخواتنا
1: اطلبوا ونبانا اخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح منذ ان باد بين القديسين وسال ساقفة ابانا الاساقفة نقم مسابان قصوص واخواتنا الشمامس بان الربان وبان الالمانيين وانياح كل المسيحيين كي مسيح لنا الى نفوس مجمعين في فردوس النعيم ونحن ايضا يصنع معنا رحمه

Rīka taksīnipšo ismaim tūnin no ipsīšītī.

يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحكم طوال أو تفريط كبشر، وقد لبثوا جسدا وثكانوا في هذا العالم. أنت كصالح وحب البشر، اللهم تفضل عليك مسحين مسكن الله من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحد باسمه يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه لا يسعهم طعام دنا سواء كانت حياتهم محضات. أما وكسر نفوسنا يحمس حكم ملك السموات، أما نحن كلها وهبنا كما نسيدك ما نعطيهم.

0: نعلم من أصل مشيئتك لأنك أنت وإليه عندك نبوء الحياة.
1: نورك يا رب نوعي النور.
0: تأتي برحمتك الذين يعرفونك ويركن مستقيم القلوب لك
2: لك البركة لك التسبيح لك الباقي التمجيد.
0: أيها الآب والابن والروح القدس الكامل ذو البدء والآن والأبد أمين. جاء دور اعتراف
2: تأتيل اسمك العالي
0: أن يخبر براحتك ضليعك حق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قبلنا ما يتصاعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس لأن في الأوان بدا دور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
2: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا
2: يا رب
0: اغفر مرضى شعبك اشفيه من أجل اسمك القدوس. سبقنا وخطنا الذين رقدوا يا من هو بالأخطية رب ارحمنا الذي بالأخطية رب عيننا كل بطن إليك لأن لك المجد والعزة تقديس مثلث يا رب ارحم
1: يا رب ارحم يا رب بارك أمين.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لك الملك والكون إن بخريستوس يسوس بن شوي سمين الليلويا شهدنا أنت هو يروثيث هو بثمين هو طيب برثين سيوني بنتي مسنوت اسما بن بخريستوس
3: أني وانت أنا بروسف كيف شو أبيتشن مريت في كان النوفين أنا بوي
0: شيري سي تسمي سينان بيوين ينطاق مي بخريستوس بن نوتي دي برثين وستوى
3: ماتي وب شوي سرين قون في نار سيكت في كان النوفين أنا بول سماري أنتي ثوتو كوس ثوابتي بروستاد سيتن وانت بجينو سنتيتي مترومي أرى برسفة فينا هريا قول نارم في خريستوس في تارف ربوس لتنانم كوي

نعز يوم النور الحقيقي وجدتك عزك دي سلوات الينا كولات لنا مخلص العالم وانت وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسلك لي شهادات لي للصديقين سبات كنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لا واحد نسجد له المجد يا رب ارحم يا رب يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي له في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تن الصليب عنا الأرض بلوتس بنطلس تلم كبر أقام بين الموات في يوم الثالث يوم الكتب وصعد إلى السماوات يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحرم بسك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الله الطف الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة عرسية أنا ترى في عودة أحد مفر تصدق قيمة الأموات

دينك المقدسة بطلبات.

ربي لا أهون الذين سبقوا فرقدوا يا رب نياحهم المرضى.

واحدا خمس وزنات، وآخر وزنتين، وآخر وزنتان، كل واحد على قدر طاقته وسافرا. فمضى الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بها فربح خمسا أخر، وكذا أيضا الذي أخذ الاثنين ربح اثنين أخريين. وأما الذي أخذ الواحدة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحسبهم، فجاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات أخرى قائلا: يا سيدي، خمس وزنات أعطيتني، هو ذا خمس وزنات أخرى ربحتها. فقال له سيده: حسنا أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير.

0: دائما أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لا يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض. خبزنا الذي لا تعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك ملك الكون. من بخريستوس يسوس بن شويس
1: دي فلاسيمون تكريا كلينا تي
0: نوم يون سو كيري
1: دونس خومين سيون تفو فومين
2: يرني باسي
0: نب مات يسوع
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد كان طول الأبد قد كل رب ذات خطايا مقبلة مخلصة محية الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين ورسل الأطهار وقال لهم قل روح قدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم مسكتم عليهم مسكت أنت الآن. وأيضا يا سيدنا من قبل رسل الأطهار أنعمت الذين يعملون في كنوت كل زمان في كنيسة مقدسة يغفروا خطايا يربط حل ربطات الظلم الآن. وأيضا الناس المطلوب من صراعك يمحب بشرة عن عبيدك إخواتي وضعفي ولا منحيين برؤوسهم مجد ارزقنا رحمتك تعالى كل ربط خطايانا كنا قد اخطانا ليك شيء بعلم غير عن وجزاء قلب فعل قول سائر قلب. انت يا سيد الله رب ضعف البشر كصالح محب بشر اللهم نعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعب املانا من قوة قومنا ردتك الصراحة لانك انت الهنا ليك بك المجد بك الصلاة والروح قدس مجد الاكرام والعز السلطان والسجود الى الابد.

أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا السلام وقرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميع معكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، وسلام الرب يكون معكم. هناخد دلوقتي الاجتماع بتاع البانوراما كالمعتاد يعني.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابونا بيمن كان ابتدى معاكم الاسبوع اللي قبل اللي فات، ابتدى ياخد شخصيات من الكتاب المقدس وكان اتكلم عن شخصية حسقية. انا هاخد شخصية، يعني ابونا ان شاء الله يقدر يكمل معاكم شخصية حسقية، لكن انا هرجع لورا كتير. بفكر نتكلم عن أول شخصية من شخصيات الإيمان اللي اتكلم عنها قديس بولس الرسول في عبرانيين 11، وهي شخصية هابيل الصديق. بولس الرسول قال بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد بأنه بار الشهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. انه الذبيحة اللي قدمها هابيل لربنا كانت ذبيحة مقبولة، وبحسب تعبير القديس بولس الرسول صحيح مات، صحيح قتل حسدا وظلما من اخوه، ولكن رغم موته الا انه دمه بحسب الذبيحة اللي قدمها لازالت تتكلم بعد الى الان. فيقدر بينا ان احنا يعني نتكلم عن الشخصية دي بالذات، مش بنتكلم عنها كتير. وطبعا لو هنتكلم عن هابيل هنتكلم عن قايين، فبحسب ما هم مذكورين في الاصحاح الرابع من سفر التكوين. فهناخد كده يعني بعض التأملات في شخصية هابيل وشخصية قايين. يقول كده هوت بعد قصة السقوط، طبعا واحد واثنين الخليقة، ثلاثة السقوط، أربعة يبتدي القصة بتاعت قايين وهابيل،

التكاثر البشر على وجه الأرض. يقول: عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. طبعا تعبير وعرف آدم حواء امرأته، كلمة المعرفة هنا مقصود بيهم انها يعني تناسلوا، ولكن التعبير الإنجيل جميل انه المعرفة، معرفة، يقولوا كده ان المعرفة بتوحد الإنسان باللي بيعرفه. فعشان كده الإنجيل يستخدم على العلاقة اللي بتؤدي إلى الإنجاب أنها معرفة. وبعدين يقول أنها حبلت وولدت قايين وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. اقتنيت قايين، واضح أنهم قريبين لبعض، لأنه احنا عارفين أن العبري والعربي الاثنين لغات سامية، ونلاقي فيه حاجات كتير قوي قريبة من بعض. يعني لسه كنت يعني بحضر حاجة، مثلا فيوم فليلة، يوم وليلة، أو ليلا ونهارا، نفس التعبيرات بتاعتنا. البحر يام بالعبري، يم البحر، تعبيرات كتير. فكذلك اقتنيت رجلا قايين، واقتنيت رجلا من عند الرب. قايين يعني اقتنيته من عند ايه؟ من عند الرب. ثم عادت فولدت اخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الارض. هابيل كان شغلته راعي غنم، وقايين عاملا في الارض. احيانا يعلقوا على حكايه عاملا في الارض، مش مجرد بس فلاح، لكن واضح انه من فكر قايين انه كان ايه؟ شخص مرتبط بالايه؟ بالارض، يا عاملا في الارض، مش بيعمل شيء كده يقدمه لربنا، لكن عاملا في الارض. وحدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار الارض قربانا للرب، وقدم هابيل ايضا من ابكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب الى هابيل وقربانه، ولكن الى قايين وقربانه لم ينظر. ايه اللي يخلي ربنا يقبل تقدمه ويرفض تقدمه؟ القضيه مش في التقدمه في حد ذاتها، القضيه في القلب اللي تقدمت ايه، اللي تقدمت بيه. عشان كده ربنا عنده مقياس آخر لحسابات ما يقدم إليه. يعني إحنا بنعرف الأرقام، فلان ده دفع في الكنيسة قد كده، فلان دفع أكتر. المسيح لما المرأة اللي حطت الفلسين ما قالش هي حطت قليل وأنا قبلتهم، لكن قال إيه؟ قال إنه هذه ألقت أكثر من الجميع. اكثر ديت، احنا اكتر عندنا يعني ايه؟ اكتر يعني واحد اقل من اتنين، واتنين اكتر من واحد، تلاتة اكتر من اتنين، اربعة اكتر من تلاتة. فاكتر ديت ارقام، حسابات. لكن لما ربنا يقول انه اللي حطت فلسين اللي قيمتهما ربع القت اكثر من الجميع، اللي حطوا بالارقام اكتر بكتير، يبقى أكيد ربنا بيقيس بمقياس آخر. يعني ربنا عنده مقياس غير مقياس الأرقام والعدد بتاعنا. لكن مقياس ربنا إيه؟ قال مقياس الحب، لأنه هي قدمت إيه؟ قدمت من أعوازها، كل معيشتها، قدمت كل اللي عندها. وعشان كده ربنا يعتبر إنها إيه؟ ألقت أكثر من الجميع بمقياسه، بحساباته، مش بحساباتنا إحنا. فهنا نفس الحكاية، قال انه ربنا قبل تقدمة هابيل وقبلش تقدمة قايين. ليه؟ هل لان شكلها افضل، لانه كميتها اكبر؟ لا لا لا، لان حسابات ربنا يعرف انه كل واحد قد ايه قدم محبة لربنا، او تقدمته كانت مسنودة او مقدمة عن حب قدره قد ايه، او عن قلب مليان بالحب ازاي. لكن الى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاز قايين جدا وسقط وجهه. عايزين بقى ده بدايه الكلام اللي المهم واللي يهمنا قوي. فنظر لكن الى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاز قايين. اغتاز ليه؟ ايه اللي غازه؟ ايه اللي غاز قايين؟ الذبيحه. لكن ايه ليه؟

مش سامع. غيرة لأنه فيها مقارنة. وإيه تاني؟ يعني إيه اللي وجعه؟ إيه اللي غازه؟ اتغاز يعني جز على أسنان ليه؟ حد في حد أحسن منه، يبقى إيه اللي وجعه؟ كرامته، ذاته اللي وجعته. يعني هو مش زعلان إنه ما قدمش لربنا ذبيحة أرضت ربنا وتفرحه، وما فكرش إنه أنا عملت إيه غلط علشان ذبيحتي ما تتقبلش، وما قالش إزاي أقدم ذبيحة أفضل من اللي قدمتها، ليه ذبيحة أخويا تقبلت وذبيحتي ما تقبلتش، ما قالش حاجة من دي. إزاي أنا ذبيحتي ما تتقبلش بينما ذبيحة أخويا تتقبل؟ نقطة الانطلاق في التفكير هو إيه؟ هو أنا. الحقيقة إنه الحكاية دي بقت شائعة قوي، إن الإنسان ما يدورش أنا عليا إيه، لكن يشوف إنه أنا ليا إيه. يعني أحيان كتير للناس لما تختلف، لو كل واحد بس فكر لحظة، طب كان ممكن أعمل إيه أفضل، كان ممكن يعيش في سلام أكبر بكتير قوي من اللي هو عايشه مع اللي حواليه. لكن الأسهل شيء إن الإنسان ياخد الفكر بتاع الضحية، ليه أنا؟ والحقيقة إنه الإنسان لو رفع عينيه لفوق يقدر يقول له إيه؟ يقول له يا رب أنا ما قصرت في إيه؟ اقبلني إليك أو غيرني، أو هيعرف الإنسان يشوف أخطاءه. لكن الإنسان لما يبص تحت ويبص حواليه يبتدي يشوف الإيه؟ الناس، ويقارن نفسه إيه؟ ويقارن نفسه بيهم، ويبقى مش الفكرة إزاي أكون أفضل. ده حتى الإنجيل قال حسنة هي الغيرة في الحسنة، إذا كنت بدور على حاجة حلوة. لكن هو الحقيقة ما دورش على حاجة حلوة، هو دور على إيه؟ على ذاته وإيه؟ وكرامته. أخطر شيء الإنسان إيه؟ إنه يركز على إيه؟ على الذات. وعشان كده اللي بص على ذاته ما يعرفش يمشي ورا المسيح، لأن اللي عايز يمشي ورا المسيح لازم يعمل إيه؟ لازم ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. فيقول لك إنه اغتاظ جدا وسقط وجهه، حط وشه في الأرض، مش زعلان من نفسه لكن زعلان على نفسه. فرق كبير قوي. اللي زعلان من نفسه بيقول يا رب ما هو هجيلك تصالحني على نفسي. لأن الإنسان لما بيرجع لربنا بيتصالح مع ربنا، بيتصالح مع نفسه، بيتصالح مع الآخرين. لما الإنسان يزعل من نفسه، يزعل من نفسه ويزعل من الناس ويزعل من ربنا ويلوم كل حد ويبرأ مين؟ ويبرأ نفسه. نفس اللي عمله آدم لما أخطأ، قال إيه؟ المرأة التي أعطيتني. مين غلطان؟ المرأة واللي ادهاله، اللي هو مين؟ ربنا. هو مش إيه؟ هو مش غلطان. وفي نفس الوقت لما وقع في الخطية لقى نفسه إنه إيه؟ إنه عريان. وعريان دي يعني إيه؟ عريان دي مش معناها إنه ما كانش عريان. هو كان عريان. إيه اللي تغير؟ اللي تغير إحساسه بالخزي، بالعار، إحساسه إنه خجلان من نفسه، علاقته بنفسه تلخبطت، علاقته بنفسه تلخبطت. الخطية، عصيان الإنسان لما يقع فيه تتلخبط علاقاته مع نفسه، مع اللي حواليه، ومع إيه؟ ومع ربنا. والتوبة ترجع الإنسان لربنا ولنفسه وللي حواليه. زي كده الابن الضال لما تقال إيه؟ يقولوا أهم كلمتين في مثل الابن الضال، رجع إلى نفسه، والتانية قام وجاء إلى إيه؟ إلى رجع لنفسه وقام وجاء إلى أبيه، ورجع يحب إيه؟ يحب اللي حواليه من جديد. فسقط وجهه دي، وإنه مش زعل من نفسه، لكن زعل إيه؟ على إيه؟ على نفسه. ما زعلش من نفسه علشان يقدم توبة، لكن زعل على كرامته المجروحة، زعل على المقارنة اللي هو طلع فيها إيه؟ اللي فيها إنه أنقص أو أقل. فقال الرب لقايين، عشان كده هنا هنشوف إن ربنا عاتبه على هذا الغيظ، لأنه مش حزن بحسب مشيئة الله. هو زعل بس مش زعل بحسب مشيئة الله. في كورنثوس الثانية قديس بولس الرسول

بيقول أن الحزن الذي بحسب مشيئة الله يعمل إيه؟ ينشئ توبة. ليه؟ أو يوصل لإيه؟ لخلاص بلا ندامة. الحزن الذي بحسب مشيئة الله يعمل إيه؟ يقود إلى التوبة، ينشئ توبة. ليه؟ لخلاص بلا ندامة، خلاص مش ممكن الإنسان يندم عليه. طب حزن العالم ينشئ موت، حزن بتاع

غطست، سؤال استنكاري بعتاب، سأل بعتاب أو معاتبا، ربنا بيسأل قايين معاتبا يقول له ليه اغتصت، لماذا سقط وجهك، ليه بص في الأرض، ليه زعلان. إن أحسنت، هنا بقى الكلام اللي يهمنا برضو قوي، إن أحسنت أفلا رفعن، يعني إن أحسنت أفلا رفعن، إن أحسنت الذبيحة، إن أحسنت التقدمة، إن قدمت تقدمة مقبولة، إذا قدمت تقدمة بمحبة، إذا قدمت تقدمة حسنة، أفلا رفع يعني ألم أكن أرفعها وأقبلها. إن أحسنت أفلا رفع، إذا قدمت ذبيحة بقلب نقي كنت هرفضها؟ القلب المنكسر والمتواضع إيه؟ لا يرزل الله، لا يمكن، الله دايما يرفعه، الله دايما يرفعه. إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن، وإذا ما كنتش أحسنت، إذا أنت قدمت تقدمة غير حسنة، تقدمة غير مقبولة، فعند الباب خطية رابضة، معناه أن في إيه؟ في خطية واقفة رابضة، يعني مترصدة. الرابضة دي جاية زي الحيوان المفترس لما يربض للفريسة، يعني يترصد لها، يكمن لها. فإن لم تحسن ففي خطية، معنى إيه؟ معنى إن ذبيحتك ما تقبلتش، في خطية. وكان ده السؤال المفروض تسأله، إيه الخطية اللي جوه اللي خلت الذبيحة ما تقبلش؟ وإن لم تحسن فهي خطية رابضة عند الباب، فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياق، والخطية ديت متملكة عليك وخلتك تشتاق إليها، مشتاق إلى الكرامة. أنت عايز ذبيحتك تتقبل مش عشان أنت عايز تمجد ربنا وتبقى مرضي قدامه، لكن عايز تقدم ذبيحة تفتخر بيها قدام نفسك، قدام الآخرين، قدام أخوك، أو على الأقل ما تبقاش أقل من اللي حواليك. خلوا بالكم، احنا دايما لما نتكلم عن شخصيات الكتاب المقدس احنا عارفين مين كويس وبناخد منه حاجات حلوة، ومين مش أحسن حاجة وبنشوف فيه حاجات وحشة، وبنعرف انه حتى الشخصيات اللي هي حياتها كويسة لكن لها أخطاء نقول يا داود عمل حاجات وحشة قوي، ازاي داود يعمل كده؟ بس الحقيقة ان احنا مفروض نسأل نفسنا، احنا مضروبين بالمقارنة، احنا بنقارن نفسنا بالآخرين بشدة، يعني حتى معروفة لدينا في مجتمعنا فكرة المقارنة في حاجات كتير، أبسطها درجاتنا ودرجات أولادنا. يعني مش من الحاجات المشهورة واللي بيعانوا منها الأولاد أن الأولاد بيتقارنوا، وتلاقي ناس شاطرين قوي ولكن عندهم إحساس بأنهم في قلق واضطراب مستمر ما ينتهيش، لأنهم دايما في وضع مقارنة مع إيه؟ مع الآخرين، الإخوات، أولاد العم، أولاد الخال، في كل حاجة، في الدرجات زي ما بيقول دي، يعني الأولاد عينيها تتفتح على الحكاية دي، ولكن في كل حاجة أخرى، في مش عارف قيمة الشبكة والشكل والمنظر، وطبعا برضو الوسائل التواصل زودت من هذا الضغط، لأنه كل حد بيقدم نفسه في أفضل صورة وفي أفضل شكل. فعايز أقول أنه المقارنة عملت أزمة عندنا، لكن الحقيقة هنا الكلام بيقول له إيه؟ بيقول له أنه اوعى أنك تفكر بالإيه؟ بالطريقة دي. بيقول له إذا كنت لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها. عايز تسأل سؤال، دور على فين الخطية وفين الضعف إيه بتاعي. وقال له كلمة جميلة، قال له وأنت تسود عليها. وأنت تسود عليها يعني يعني يمكنك أنك تسود عليها، يمكنك أنك تغلبها، النصرة من عند الإيه؟ من عند الرب. بس مهم أنك إيه؟ تبقى عايز ترفض الإيه؟ الخطية، ما تسيبهاش. طيب الرسالة دي هل أثرت في قايين؟ هل غيرته؟ الحقيقة لا، لأنه لو كان قبلها كان قال خلاص، يعني في فرصة تانية، يعني إذا أحسنت المرة الثانية هيكون في رفع، إذا كانت في خطية هتقبلني، وإلا ما كانش ربنا قال له كده. وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها، ولكن يمكنك، وأنت يمكن أن تسود إيه؟ أن تسود عليه. أكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كان

في الحق لأن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. للأسف رسالة ربنا ما وصلتش، رسالة ربنا ما سابتش الأثر اللي ربنا كان عايزها تأثره أو تسيبه في نفس قايين للأسف. عشان كده صوت ربنا، صوت ربنا بيكلم كل واحد فين في كل موقف وفي كل يوم وفي الاختيارات اللي بتعرض علينا كل يوم، كل يوم في المواقف البسيطة. أحيانا يجي لي ناس يعترفوا اعترافات يعني فيها أمانة شديدة، ناس تبقى زعلانة من حاجة يعني ممكن ناس كتير قوي يعدوها وما يقفوش عندها لحظة، مش من باب الوسواسة لكن من باب التدقيق، إن الناس عايزين يكونوا أمنا قدام ربنا حتى في أدق تفاصيل الايه، في أدق تفاصيل الحياة. ولكن واحد زي قايين للأسف لما الإنسان يدور على ذاته تلاقي الذات دي تأسي القلب، تركيز الإنسان على ذاته تخلي القلب ما يستجبش، القلب ما يستجبش. اللي عاملة كده زي ما قلت لكم يمكن قبل كده القساوة اللي هي زي تصلب الشرايين، بالمناسبة كلمة يقسي اليوم إن سمعتهم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كلمة تقسوا قلوبكم دي جاية من تصلب الشرايين، نفس الكلمة اليوناني في الأصل بتاع الإنجيل تقسوا قلوبكم دي هي اللي جاية منها التعبير الطبي بتاع تصلب الشرايين بتاعة المخ أو القلب. فللأسف إنه واضح إنه كان القساوة أو تصلب، بس مش تصلب الشرايين بتاعة القلب لكن تصلب القلب اللي هو العنصر الداخلي اللي بيقبل كلمة ربنا وبيستجيب لدعوة ربنا. للأسف واضح أنه كانت أصابه هذا المرض الخطير والمميت، فما أثرش الكلام في قايين، لكن استمر في إحساسه بأنه أقل من أخوه، والحل أنه يشيل أخوه من إيه؟ من قدامه. الحب يطلب الوجود، الحب يطلب الوجود. يعني إيه؟ ببساطة شديدة جدا من غير فلسفة، لو الواحد بيحب حد نفسه يشوفه ويخاف عليه قوي، ويبقى أكتر حاجة تزعجه إنه الشخص ده يغيب، بالذات لو يغيب بالموت، فما استحملش، ما استحملش أفكر في السيرة ديت. الشخص لما يدخله عدم المحبة أو الكراهية يبقى نفسه اللي إيه؟ الشخص دوت يغيب من قدامه، مش عايز أشوفه. هو ده اللي عمله إيه؟ هو ده اللي عمله قايين. بدل ما يغير من قلبه قال لا، هابيل ده هو اللي بتقارن بيه وهو طلع أفضل، خلاص أتخلص إيه؟ أتخلص منه. وده الشيطان، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. أكلم قايين هابيل أخيه وحدث إذ كان في الحق لأن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال رب لقايين أين هابيل أخوك؟ زي ما يكون ربنا دايما يدور على ليه؟ على الشخص. آدم ما كانش عايز يشوف ربنا بعد الخطيئة، ما كانش قادر يشوف، وربنا هو اللي قال له آدم أين أنت؟ فقال له سمعت صوتك فخشيت لأن عريان فاختبأت. قال له أنت أكلت من الشجرة؟ قال له برر نفسه زي ما أنتوا عارفين. هنا نفس الحكاية، ربنا راح قال له أين هابيل أخوك؟ فطبعا الخطيئة تجيب وراها إيه؟ تجيب وراها خطيئة تانية. الخطايا كده والكذب هو ايه؟ هو الوسيلة اللي الانسان يستخدمها علشان يداري على اخطاء. وعشان كده لما يجي حد يعترف يقول بكذب، فنقول له طب بتكذب في ايه؟ لازم في سبب تاني. والانسان من الحاجات اللي لو عايز يبطل كذب يعمل ايه؟ مش مجرد يبطل كذب، لازم يشوف ايه اللي بيضطره للكذب ما يعملوش، والمقياس بتاع الحاجة صح ولا غلط اعملها وما اعملهاش انه الحاجة اللي تضطرني اكذب بلاش منها، والحاجة اللي مش هكذب من اجلها فدي اعملها. ولو عملت حاجة تتطلب مني الكذب مش هكذب، وهتحمل النتائج بتاعة تصرفي او اخطائي بشجاعة. فقال الرب لقايين فقال لا اعلم، كذاب، لا اعلم دي كذب، ازاي ما تعرفش؟ فقال لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ والإنسان يستخدم التبجح، أحارس وأنا كنت أحارس لأخوي، أنا مالي ما عرفش عنه حاجة، أحارس أنا لإيه؟ أحارس أنا لأخي. نلاقي قتل وكذب والتبجح ولغة يعني غير لائقة

وتنصل طبعا من الايه؟ من المسؤوليه. فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. ربنا مش بينسى حاجه، مش بينسى علشان هو منتقم وجبار، ولكن ربنا شايف. عشان كده ما اجمل ان الانسان، احنا كلنا بنؤمن بربنا، كلنا بنيجي الكنيسه، لكن ازاي الانسان يبقى ربنا قدامه في كل وقت؟ يقول فعلا لما بنصلي المزمور بتاع باكر، المزمور 15: جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. ما اجمل ان الانسان يقدر يقول الايه دي، يقولها بصدق ويقولها بجد، انه جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. لانه فعلا لو ربنا عن يميني لا اتزعزع، لانه سندني، لا اتزعزع لان ايماني ما يهتزش، لان ربنا انا شايفه في كل وقت وفي كل لحظه. لو وجد ربنا قدامي في كل لحظه انا مش هعمل الايه؟ مش هعمل كتير من الخطايا اللي الانسان ايه بيعملها. في حاجات كتير الانسان ما يعملهاش غير في الظلمه، لكن لو في حد ما يعملش الخطيه ديت، لو الانسان فعلا شايف ربنا قدامه وربنا هو النور، فالانسان لو في النور ما يقعش في كتير من الايه؟ من الخطايا اللي بيقع فيها. فقال له: صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فيها لتقبل دم اخيك من يدك. ومن هنا الخطيه تجيب الايه؟ تجيب اللعنه وتجيب الخوف وتجيب الاضطراب. متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها. نفس اللي حصل لآدم، انه لما اخطا قال له ملعون الارض بسببك، وانها تنبت ليك شوك وايه وحسك. زي ما انتم عارفين انه آدم كان بيشتغل قبل الخطية، قبل السقوط كان يشتغل. ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير حاجتين: واحد انه بقى ياكل منها بالتعب، التغيير الثاني ان الارض بدل ما تديله خير بقى تديله ايه؟ تديله شوك وايه؟ شوك وحسك. متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الارض. الهروب والخوف دايما لازمه من لوازم الايه؟ الخطيه، وفي نفس الوقت وسيله يتملك بيها الشيطان على الانسان، انه يعيشه في الايه؟ في الخوف. يعني الانسان لما يغلط يخاف، وبدل ما يرجع لربنا يدور على الهروب. فالخوف والهروب يعني الانسان طب خايف بسبب خطيتي اعمل ايه؟ مش الحل اهرب من ربنا، ده اهرب اليك يا الله محب البشر، زي ما بيقول في قطع صلاه نص الليل. لما اشوف الدينونه، ولما اشوف نفسي تحت، واقع تحت الدينونه، اعمل ايه؟ مش اهرب من ربنا، لكن اهرب اليه. فاهرب اليك يا الله محب البشر، لانه هرجع له واقول له: يا رب غلطت، اعمل ايه؟ مفيش حد ممكن يقبلني ايه غيرك. لكن للاسف هو ايه؟ هو تائها وهاربا تكون في الايه؟ في الارض. فقال قايين للرب: ذنبي اعظم من ان يحتمل، انك قد طردتني اليوم من وجه الارض، ومن وجهك اختفي واكون تائها وهاربا في الارض، فيكون كل من وجدني يقتلني. هو غالبا يعني انه الاولاد اللي هيتولدوا بعد كده هيعرفوا القصه، وممكن انهم ينتقموا من ايه؟ ينتقموا من قايين. فلما قال الديت، لما قال ذنبي اعظم من ان يحتمل، وربنا التمس فيها نوع من التوبه، نوع من الاحساس بالخطيه، وانه يكون كل من وجدني يقتلني، فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين فسبعه اضعاف ينتقم منه. لانه ربنا ما يرضاش بالايه؟ بالانتقام، وانه اللي موت واحد يموت سبعه، والسبعه يبقوا 49 الى اخره. فقال اللي ينتقم من قايين ينتقم منه سبعه اضعاف. خلوا دي في ذهنكم عشان نحتاجها بعد كام ايه؟ بعد كام ايه. لكن اظهرت برضه محبه ربنا حتى لقايين رغم اخطائه، ورفض ربنا للايه؟ لان للتمادي في الخطيه او استمرارها او انتشارها بسبب الايه؟ بسبب الانتقام. فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين فسبعه اضعاف ينتقم منه، وجعل الرب القايين علامه لكي لا يقتله كل من وجده. تاني علامه محبه من ربنا لقايين. فقرا قايين من لدن الرب، وسكن في ارض نود شرق عدن. وعرف قايين امراته فحبلت وولدت حنوك.
وكان يبني مدينة فدعا اسم

المدينة كاسم ابنه حنوك. يعني ايه بنى مدينة؟ يعني ايه بنى مدينة؟ يحكي يعني ايه بنى مدينة من الارض كلها بتاعتهم؟ يعني ايه بنى مدينة؟ تستقل فين من الارض مفتوحة واسعة؟ ها؟ بيوت يعني بيوت. والحقيقة بيقولوا مدينة يعني ما هو المدينة بيت واحد ولا يعني كلمة مدينة يعني سور. بنى مدينة يعني ايه؟ عمل سور. يعني ايه؟ خايف خايف خايف، وفي نفس الوقت ظن ان الايه؟ السور ايه؟ يحميه، مش وعد ربنا. السور علامة الايه؟ علامة الخوف، علامة انه الانسان مش في حالة ايه؟ في حالة سلام من جوه. هو بيحمي نفسه بايه؟ بايديه ودراعه. ازمة الانسان انه بدل ما يشوف اصل الخطية وجدرها واصل الخوف والتعب، يروح يدور على علاجات ايه؟ علاجات خارجية بدراعه. زي ادم لما اخطأ وحس انه عريان عمل ايه؟ غطى نفسه باوراق التين. مع انه دايما بنقول كده، المشكلة هو كان عريان، ولما وقع في الخطية فضل عريان. ايه احساسه بالعري؟ دي ازمة جوه. خارجيا ادم هو زي ما هو، ما حصلش تغيير. ايه اللي اتغير؟ حصلت مشكلة جواه. علاجها فين؟ جواه. هو عمل ايه؟ علاج من ايه؟ علاج من بره. عشان كده ربنا اداله اقمصة من جلد، لان ده العلاج اللي ايه؟ اللي من خلال الذبيحة. ده العلاج اللي ايه؟ يمحي الخطية. دم اللي ايه؟ الدم بتاع الذبيحة اللي يرمز بيها لذبيحة المسيح اللي فعلا تشيل الخطية. فكان يبني مدينة، دي يعني يقول انه بنى اسوار لانه ايه؟ لانه خايف، وبيحاول يلتمس لنفسه الايه؟ السلام والايه؟ والطمأنينة بشكل بشري، يعني بايده بدراعه، مش بالرجوع لربنا. فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك، ولد لحنوك عراد، وعراد ولد محوائيل، ومحوائيل ولد متشائيل، ومتشائيل ولد لامك. ونوصل لامك سابع واحد من قايين، اللي احنا عديناهم دول سبعة. لامك السابع، قايين واحد ولامك رقم ايه؟ سبعة. لامك ده بقى يعني حاجة ايه؟ يعني مش حلوة خالص، مش لطيفة خالص. واتخذ لامك لنفسه امرأتين. اول واحد يذكره الكتاب المقدس ياخد ايه؟ امرأتين. ربنا جلب لآدم ايه؟ من جنبه ايه؟ حواء واحدة. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الاخرى صلة. عادة وصلة. فولدت عادة يابال. واحدة منهم خلفت يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي. يعني إيه كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي؟ ساكني الخيام معناها الإنسان ابتدى يعمل إيه؟ غزل ونسيج. ابتدى يصنع، يعمل صناعة. طبعا ده معناه إن فيه إيه؟ تقدم، في تطور. فلامك خلف أول واحد، بقى يعني اختراع ليه؟ الغزل، صناعة الغزل وليه؟ والنسيج، وعمل ايه؟ وعمل خيام. فولدت عادة يابال الذي كان أبا لسكني الخيام ورعاة المواشي. واسم أخيه يبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. برضو أول مرة نسمع عن حكاية العود والمزمار. دي ايه؟ موسيقى. يعني ايه؟ فن. بقى في فن. فبقى عندنا صناعة، بقى عندنا أو صناعة غزل ونسيج بالتحديد، بقى عندنا فن، تقدم، مش كده؟ مش كل دي علامات التقدم؟ بقى عندنا موسيقى وآلات موسيقية. واسم أخيه يبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة الثانية أيضا ولدت تبال قايين، الضارب كل آلة من نحاس وحديد. يعني إيه الضارب كل آلة من نحاس وحديد؟
يقولوا يعني ابتدى يعمل

تشغيل معادن. ولما الإنسان يعمل معادن يعمل إيه؟ سيف، يعمل أسلحة، يعمل سلاح، يعمل إيه؟ سلاح. طب إحنا الكلام ده يعني جبناه منين؟ نشوف الكلام كله على إيه؟ على بعضه. أقل وصلى أيضا ولا تبال قينة ضارب كل آلة من نحاس وحديد. يبقى الخيام والفن والإيه؟ والمعادن والأسلحة. وأخت تبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عاد وصل، فجاب الاثنين الستات بتوعه وإيه؟ وقال لهم اسمع قولي يا امرأتي لامك واصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي، إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف وأما للامك 77. إيه الجملة دي؟ هو كان بيقول قصيدة شعر، جاب الاثنين الستات بتوعه وابتدى يعني آسف في التعبير يتمنظر قدامهم ويقول لهم مين زي، مين زي. قال لهم اسمعوا قولي، أنا قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. طبعا في أحد الآراء في التفسير للجزء دوت أنه مش عارف كان قايين وقتها عجز، وبعدين لامك ده طلع يصطاد فقتل جده قايين وبعدين بالغلط، وراح حفيد وقال له الحق انت موت جدك قايين، فراح مموته هو كمان. تفسير غريب. التفسير الأرجح ايه واللي يمشي مع سياق الكلام؟ ان هو زي بيقول بيتمنظر قدام ايه؟ قدام الاثنين الستات بتوعه. فقال لهم انا ما حدش يقدر عليا، لا كبير ولا صغير. قتلت فتخا لجرحي او قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. يعني لا حد يقدر عليا، لا كبير ولا صغير. اذا كان لامك، اذا كان اسف قايين، ربنا قال له ان انت لو حد جاء جنبك او انتقم منك ينتقم منه 7 أضعاف، لامك 77. يعني ايه؟ يعني انا اقوى، انا مش محتاج ربنا. ليه ربنا؟ ما انا عندي اسلحتي وعندي دنيتي، انا مش محتاج ربنا. ربنا طمن قايين بوعد انه ربنا هينتقم له اذا حد قتله، انا مش محتاج وعد ربنا. انا عندي ايه؟ اكتفائي الذاتي بالأسلحة، بالقوة اللي إيه؟ اللي موجودة عندي. أعتقد تفسير أكتر إيه؟ يعني أكثر إيه؟ إقناعاً وماشية مع حكاية اسمع قولي يا امرأتي لامك. وعشان كده نلاقي إنه إيه؟ إنه الشر اللي كان في قايين والذات ديت فضلت إيه؟ يواضح إنها يعني تتأصل وتتعمق وتزيد وتتدهور الأمور في حالة إيه؟ في حالة لامك السابع من إيه؟ السابع من قايين. طبعاً أكيد إن ربنا ما كانش إيه؟ فرحان بإيه؟ بأن دي تكون صورة الإيه؟ الخليقة اللي خلقها ورآها إنها كانت حسنة جداً. يقولوا عرف آدم امرأته أيضاً فولدت ابناً ودعت اسمه شيثاً، قائلة لأن الله قد وضع لي نسلاً آخر عوضاً عن هابيل. ده النسل اللي ربنا اداه بدل ايه؟ بدل هابيل. وقايين اللي ايه؟ اللي شفناه تمادى في الشر ونسله عمال يوصل للامك اللي وصل الى ما وصل اليه من كبرياء ومن ذات ومن خطيه. ولشيث ايضا ولد ابن فدعا اسمه انوش، حينئذ ابتدأ ان يدعى باسم الرب. يدوبك بس ابتدى ان يدعى باسم الايه؟ الرب. لما جه نسل مقدس من ايه؟ من شيث، انه ابتدى تاني. لكن واضح ان نسل قايين ايه؟ للاسف ما قدمش ايه؟ توبه. بالعكس الشر فضل يتاصل فيه لحد ما وصل للامك اللي قال انا مش محتاج ربنا. واذا كان ربنا وعد قايين بانتقام 7 أضعاف للي يقتله، انا مش محتاج ربنا، انا هينتقم لي بدراعي 77. يخلص كده الاصحاح الرابع، ومش هقول حاجة في الخامس، لكن الإصحاح الخامس إصحاح من الإصحاحات اللي

تبدو غريبة، اللي هو إيه؟ أسماء أسماء أسماء، وغالبا ماشية بالنظام الآتي: عاش فلان كذا سنة وبعدين خلف فلان، وعاش بعد ما خلف فلان كذا سنة ومات، وبعدين ابنه عاش كذا سنة وبعدين خلف فلان، وبعدين بعد ما خلف فلان عاش كذا سنة ومات، وبعدين، وتتكرر في مش فاكر عدد كام جيل. وبعدين نوصل لفين؟ لنوح. ليه الإنجيل يقول لي حاجة زي دي؟ يقولوا كده إنه كأن الموت بقى إيه؟ الواقع الجديد بإيه؟ بتاع الإنسان. كأن الموت هو الواقع الجديد، فلان عاش ومات، فلان عاش ومات، فلان عاش ومات، والموت بقى إيه؟ بقى المتسلط على إيه؟ على الإنسان. لدرجة إنه للأسف يعني أسمع ناس يقولوا الموت هو الحقيقة الوحيدة. لا لا، الموت مش حقيقة واحدة أبدا، الموت مش حقيقة، المسيح أبطله، غلب وانتصر عليه، الحياة هي الحقيقة الوحيدة، الموت دخيل وغريب، وعشان كده احنا مش بنحب الموت وما بنمجدوش، لكن ما عادش بيخوفنا، لا بقينا نقبل انه ممكن يحصل الموت او هيحصل الموت بأي صورة، لكن احنا عارفين ان الموت لم يعد له ايه؟ له سلطان علينا، لان المسيح بالموت داس الايه؟ داس الموت. فوان كان الموت ضيف تقيل غريب دخل لواقع البشرية، الا ان المسيح ايه؟ غير هذا الواقع ورجعنا للايه؟ للحياة اللي وهبها لينا من الاصل، ولما اخترنا غلط ورحنا في طريق الايه؟ الموت، ولكن المسيح اخذ الموت عشان يرجع لينا الايه؟ يرجع لينا الحياة. لكن لما نرجع لقايين وهابيل نقول انه الدرس الكبير ان الانسان ايه؟ ان احسنت فلا رفع، وان لم تحسن فخطية عند الباب رابضة واليك اشتاق، ولكن انت تسود ايه؟ عليها. الدعوة انه الانسان لما يدرك انه اخطأ ما يلاقيش له سكة تانية غير الايه؟ غير التوبة. من يظن ان له بابا اخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. وان الانسان لما يغلط وليست خطية بلا توبة الا التي ليست خطية بلا مغفرة الا التي بلا توبة، لإلهنا كل مجد وكرامة دائما ابدين. تفضل نصلي. بسم الله الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. الهنا الصالح، نشكرك يا رب، يا من أريتنا يا ربي طريق التوبة وفتحته يا ربي على مصراعي، شفناها حتى مع واحد زي قايين، كنت تريد يا ربي توبته وكنت تريد رجوعه إليك، ولكن للأسف إنه تمادى ولم يسمع، ولما لم يسمع وقع في الخطية أكتر وقتل أخوه وكذب وهرب. لهذا يا ربي ادينا إن احنا نرجع ليك، إن أخطأنا يا ربي نهرب إليك لأنك أنت الصالح والمحب للبشر. ثبتنا فيك يا رب، ادينا يا رب الحياة المقدسة، بارك علينا بكل بركة، بارك يا ربي كل الحاضرين، اقبلنا يا ربي إليك شفاعة من العذراء الطاهرة مريم. بركة صلوات وطلبات مريم ورؤس ومريم جرجس والأنبا بشوي والأنبا بولا طموهي والأنبا كراس الساح وأبونا بشوي كامل وأبونا مخيل إبراهيم وكل مصاف القديسين، قبلنا إليك عندما ندعوك بشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذين قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة تعطية روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. تفضلوا في لقمة بركة.

0: يا حق المجد لك يا محب البشر،
1: لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك المجد لك يا محب البشر.
0: اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي المجد لك يا محب البشر.
1: تحيا نفسي وتسبحك وأحكي

0: الوحيد أيها الثالوث القدوس ارحمنا المجد لك يا محب البشر
1: ليقم الله يتبدد جميع أعدائي وليهرب من قدام وجهي كل مبغدي اسمه القدوس المجد لك يا محب البشر
0: وأما شعبك فليكن بالبركة

0: زكساس يوثيوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطار بركاته علينا أمين.
1: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور أعلن للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما آمين.
0: تنوش نمكو بخريستوس نمبكيو تناثوس نمبب نمائثو ويبجي أكي أكسوتي.

0: وجاز إسرائيل في وسطه هللويا لنا إلى الأبد
1: وطرح فرعون وكل قوتي في البحر الأحمر هللويا

0: مقدس ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد.
1: مبارك أنت أيها الناظر إلى الأعماق الجالس على الشاروبيم ومتزايد بركة ومتزايد.

0: كالطائرين رافائيل وسوريال يغفر لنا خطايانا.
1: اشفع فينا يا رسائل ملائكة الأطهر صدقيال وسوريال وأنانيال يغفر لنا خطايانا.
0: اشفعي فينا أيتها الكراسي والأرباب والقوة والشيروبيم والسيرافيم ليغفر لنا خطايانا.
1: اشفعوا فينا أيها الأربعة هنادغر متجسدين.

0: وقيم وحنا ويوسف الشيخ والصديق ايوب ويوسف ونيقوديموس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ملشي صادق وهارون وزكريا وسمعان ليغفر

0: سادات الآباء الرسل وبقية التلاميذ ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا رئيس شمامسة المبارك استفانوس الشهيد الأول ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ناظر الله الإنجيلي ماري مرقس الرسول ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا الشهيد المجاهد سيد الملك أورجيوس يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ثيودوروس وثيودوروس ولوانديوس وبنيكاروس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا فيلوباتير ماركوريوس وابامينا وابابوتور ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيدي كلوديوس وثيودوروس وابس خير وابا اسحاق ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا وسيليديس وسيليديس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا بسورة وأبا بشي وأبا إيسي وتكلا أخطو ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا الشهداء المجاهدون يوستوس وأبليوتا وكليا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا يعقوب الفارسي والقديسون سرجيوس وواخوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا الشهداء المجاهدون قزمان واخواته وامه ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا اباكر ويوحنا اخو بربرا ويوليانا ودميانا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا الشهيدان المجاهدان سيد ابدر ويراي اخته ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا الشهداء المجاهدون يوليوس ومن معه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا الشهيدان المجاهدين ماري بانهم وسراء اخته ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انباس ربامون الاسقف وابسادي وغلينيكوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا الشهداء المجاهدون اربعون كنتيسه في سباستيا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انباب رواتهم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا الشهيدان المجاهدين ابا بيشوي وصديق بطرس يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ابا يكلوج القس وابا بقول ويابا كاف ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ابا يوحنا الهيراقلي والسيب فم ويباستاوروس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيزورس وبندليون صوفيا وايف ومية ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سيدي ابنوب وابطل موسى اكراغون وسوسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا رئيس الكاهن العظيم انبا بطرس الشهيد الطاهر ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا الشهيدان الجديدان باستاوروس وارسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ميخائيل القم وميخائيل الراهب ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا صفوف الشهداء الذين تألموا من اجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيدي الابوين محب اولادهما انبا انطونيوس وانبا بولا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ثلاث مقرات القديسون واولادهم لباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيدي الابوين القموس انبا يوحنا وانبا دانيال ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا سيدي الابوين محبا

0: اطلب من الرب عنا يا أبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا 49 شهيدا شيوخ شيهات ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها القوي القديس انبا موسى ويحنس كما يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا بخوم اب الشركه وثيودوروس تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا شنود رئيس متوحدين وانبا ويسا تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا نوفر وانبا جاروس وابانا بفنيديوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا صمويل المعترف ويسوع بولو تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا بولو وانبا ابيب وابانا الانبا بجيمي ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا فكين وانبا اهرون وابا هور وابا فيس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا رزوما وافريم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ابي فانيوس ومنيوس وارشليديس وارسانيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سيد الابوين الناسي كينان بابراهام وجورجي ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا اثناسيوس الرسولي ساويروس وديوس كوروس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا باسيليوس وغرغريوس وابانا الانبا كيرلوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا 318 في نقيا من اجل الايمان ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا 150 بالقسطنطينيه والمئتين بافسوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا حديد وانبا يوحنا وابانا العظيم ببرسوما وامبرويس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا غرام القموس وابانا الانبا مرقوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا مصاف لباس الصليب الذي

0: كام على المرتل داود قائلين انت هو الكائن الى الابد على تقسيم الشي صدر.
1: اطلب من الرب عنا يا بان قديس البطريرك انبا تودروس رئيس الكهنه ليغفر لنا خطايانا.
0: عظمتك يا مريم العذراء غير الدنسات تشبه علو النخل اللي تكلم عنها سوء.

0: لنا.
1: سلام لك يا أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني، سلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل.
0: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: ميخائيل رئيس السمعين هو الأول.

0: نسجد للثالوث القدوس المساوي الدائم إلى الأبد.
1: اشفع فينا أمام الرب يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السماء.

0: عاش في بر منذ طفولتهم المقدسة.
1: بصلوات وأصوام كانت حياتهم في البتولية، فأحب الكنيسة وقديسيها الشهداء،
0: وخصوصا أنباء والذي سأل شفاعته ووضع جسده في بيتهما، فظهرت

0: لنا خطايانا.
1: يسوع المسيح في وسطنا الآن مع مصاف الملائكة من أجل الناس العظيم أبينا القديس الأنبكر.

0: بما يخص في العالم واشتهر الجوهر الحقيقية الرب يسوع المسيح
1: والرب عز وسعد ليكمل جهاد الحساء الأمغرس السائح
0: أقام في مغارة سنين عدة لم يرى وجه إنسان أبدا عاش محتاجا متعبا تايها اسم يسوع كان غلبا

0: حبيب المسيح الذي صنع العجائب بقوة المسيح
1: أبينا القديس أنبا بيشوع الذي حمل صليب

0: خطايانا.
1: نكرم ذا الفضائل العظيمة الذي لم يحب الافتخار، صاحب الدموع والطلبات المقبولة، أنبا مرقس الأنطونية.

0: طلّى وربح نفوساً كثيرة وسار متوحّداً في الصحراء وعمل المعجزات العالية.
1: تعلم من والدته الصوم إلى الساعة التاسعة وتدرب حتى وصل إلى أسبوع دون أكل.
0: سلام له مثل سيده لم يدين الخطى وتبع طريق أنبنتونيوس.

0: طالبت السميت فلسقت عقلك وقلبك بصليب المتحنين.
1: يسوع المسيح ربنا ملأك بكل حكمة وعلم حتى صرت صيادا لكل إنسان.
0: تعودت السهر بحرص شديد لتخدم المسيح ربنا وتحضر كل أحد إلى حضن الله.

0: سلام.
1: سلام لك يا أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقانية، السلام لفخري

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد.
2: أمين. أمين. الليلو يا كريان.

0: الذي لبتوليتك الحقيقية الكاملة.
1: السلام للفردوس الناطق للمسيح الذي صار آدم الثاني من أجل آدم الإنسان الأول.
0: سلام لمعمل الاتحاد غير المفترق الذي للطبائية التي أتت معا إلى موضع واحد.

0: المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد أقنوم واحد نسجد له ونمجده.
1: تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك.

0: أكثر من كل من على الأرض، لأن كلمات الآب أتى وتجسد منك
1: ومشي مع الناس كرؤوف ومحب للبشر حتى خلصني نفوسنا

0: يلحقاني يا سلام لفخر جنسنا ولهتي لنا عمانوئيل.
1: نسألك اذكرينا أيتها شفيع الموت.

0: من قبل تواضعه ووحدته استحق أن ينظر الرب وأن يظهر له، وبمحبته في المسيح أحضر ماء وغسل قدميه، وبالقوة الإلهية الكائنة داخله أرسل تلميذه وأقام ميتا، وصار اسمه حلوا في فم كل أحد من أجل عظم محبته في المسيح. بيرو وأتوم الأخوان المحبان للإله المتمسكان بإيمان المسيح اتفقا وفرقا أموالهما جميعا على المساكين، وأظهر اسم المسيح فعذب عذابا عظيما جدا، وقد صنع عجائب وأشفية كثيرة، وأقام أمواتا وفتح أعين عميان، ولما نزع المنافقون رأسيهما نال إكليل الشهادة. السلام لك يا أنبا بشوي الرجل الكامل الذي أرضى الرب الإله، السلام لك يا أنبا بشوي الطباوي والمغبوط حقا بالحقيقة، السلام لك يا أنبا بشوي من عباداته ونسكياته تتلألأ جدا، السلام لك يا أنبا بشوي من فضائله وأعماله تملأ المسكونة، السلام لك يا أنبا بشوي من تواضعه جعله حبيبا لمخلصنا الصالح، السلام لك يا أنبا بشوي من استحق أن يغسل الأقدام الطاهرة للمسيح الرب. من أجل هذا وعد الرب الإله أن لا تتلف واحدة من عظامك من الآن وإلى الانقضاء، تذكارك المكرم يدوم إلى الأبد في الكنيسة. إذا اجتمع معا المعلمين والحكماء فلا يقدروا أن يتكلموا بكرامتك، تباق أنت يا أنبا بشوي يا أبانا أنبا بشوي، لأن اسمك الطاهر حلو في كل فم. أكملت سيرتك وتنيحت وعيدت وعيدت مع القديسين في الحياة الأبدية بصلوات الأنبا بشوي وبيروى أطوم. يا رب اغفر لنا خطايانا.
1: أمين. يا ربنا يسوع المسيح حامل خطيئة العالم احسبنا مع خير.

0: معكم من الآن وإلى الأبد.
1: يا ملك هذا اليوم الطاهر العلو بهذه التسبيحة، اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا.
0: المرضى اشفيهم، والذين رقدوا يا رب نيحهم، واخواتنا الذين في كل شدة رب

0: أخوانا
1: جيف اسمروت جيف يوت نمبشيرين ببن ماي ثوب تتريا سجي كيفول تنوش تموستنتيونس نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا

0: اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر.
1: ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لك، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر. بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد.
0: تعيشوا وتصلوا، كل سنه وانتم طيبين. تفضلوا الاربعه.

ابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلم نسجد هلم نسأل المسيح إلهنا، هلم نسجد هلم نطلب من المسيح ملكنا، هلم نسجد هلم نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشير بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

أعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.